فأولئك حبطت

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن، بن الكابوس.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babbaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
11: مدارس مجد الحضارة.
12: تمهيدي،
13: أساسي،
10: ثانوي.
14: المركز الرئيسي الخاص بالبنات، عطان خلف مجمع عطان الطبي. هاتف 01-41-43-96. موبايل 773-031-391.
10: الفرع الخاص بالبنين، حدة، جولة المدينة، جوار قاعة القمة. هاتف 01-412-119. موبايل 779-637-771.
15: مدارس مجد الحضارة.
16: علم ومهارة.
17: مجد الحضارة.
12: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
13: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
12: في أيش متخصصين بالضبط؟
13: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
12: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
13: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
12: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
13: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
12: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
13: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
12: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
16: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم.

just found it. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: Radio Delta.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة.
3: صباح البن أحلى.
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح سطر البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين دال، واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
10: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
11: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي ال لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: مين بيحب الرس؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
8: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
7: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
8: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
7: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
8: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
7: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
8: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
7: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
8: برنامج الرياضيات الذهنية،
7: أكاديمية الخط العربي،
8: برنامج الطالب المعلم.
7: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
8: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
9: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
0: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
9: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
0: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-110-770 أو 777-921-435.
10: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
11: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
10: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا.
3: صباح الخير.
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
3: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
3: يا صباح. يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
9: يا صباح البن. فل الكابوس.
10: احلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم من ثمن سخن ونضيف المكونات السابقة. نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون. نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
11: مجموعة الكابوس.
12: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوز جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل للطب البديل.
4: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية: تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة: رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
5: العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7-30-20-4-21. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: مين بيحب الرس؟
10: أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
13: ألو،
14: هيا عطوا ولدي أختي.
13: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى.
14: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
15: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
14: أي المستشفى؟
15: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
14: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
13: يا سلام سلم.
15: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
14: بس عاد معي أمي ومريضين.
15: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
13: خلاص جاي لنا.
15: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
14: هيا جاي لنا في ساعة كتبي
15: الآن مثل الري.
16: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
17: You just found it.

0: عشرة عمر.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
2: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
8: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
9: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
8: في أيش متخصصين بالضبط؟
9: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
8: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
9: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
8: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
9: كل كوادر متخصصة من للنساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
8: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
9: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
8: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
10: مستشفى الأمة التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-7788. مستشفى الأمة التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
11: ماشي كل يوم؟
12: أيوة
11: لازم تأخذها كل يوم.
12: إيش هي؟
11: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروس ومضغوط وشواية.
13: اسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
14: يا طعمة
11: شواية وبروس كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775 8 4 8 4 60. شوية وبروس كل يوم، تذوق معنا.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
2: مدارس مجد الحضارة
3: تمهيدي أساسي
1: ثانوي
4: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي هاتف 01414396 موبايل 773031391
1: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة هاتف 01412119 موبايل 779637771
5: مدارس مجد الحضارة
3: علم ومهارة
6: علم ومهارة مجد الحضارة.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
8: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
9: Hey, welcome to our shop.
10: Do you have excellent sports clothes?
9: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
10: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
9: Oh, really? Where is that school?
10: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
9: Oh, really? Is it a good school?
10: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
9: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
10: Yeah, you can.
9: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
10: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
9: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
11: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen أصالة في التربية حداثة في التعليم. العنوان صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286 واتساب 77-250-3250.
12: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
13: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
12: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
13: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001070 أو 777921435.
14: مين بيحب الرسم؟
15: أنا.
14: مين بيحب يسمع حكايات؟
15: أنا.
14: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
16: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
17: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
18: ألو
19: هيا عطوا ولدي أختي.
18: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى.
19: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
20: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
19: أي المستشفى؟
20: مستشفى الأم التخصصي. هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
19: تأخذي راحتش تماما.
0: أولاً كل كوادره متخصصة من النساء فقط.
18: يا سلام سلم.
20: ثانياً فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
18: بس عاد معي أمي ومريضين.
20: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
18: خلاص جاي لنا.
20: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
18: هيا جاي لنا في ساعة كتبي.
20: الآن مثل الريح.
21: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
22: يوه، مطعم الحلواني التركي.
23: الحلواني الذي نعرفه؟
22: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
23: نعرفه من زمان،
22: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
23: دجاج الحلواني من زمان،
22: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
23: طعيم من زمان،
22: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
23: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
24: من زمان.
25: من زمان،
23: حلويات وبيتزا ومعجنات،
22: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
24: من زمان.
22: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
23: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
22: 772-238-378.

Radio Delta

0: is Radio Delta.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
0: شايل كابوس عشرة عمر.
9: أحلى طريقة تحضير فول كابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
10: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر، شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
11: فعلا انه سوبر داك.
10: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
12: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
13: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
14: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
15: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level، مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
16: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
17: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
16: في أيش متخصصين بالضبط؟
17: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
16: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
17: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
16: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
17: كل كوادر متخصصة من النساء فقط، ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
16: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
17: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
16: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
18: مستشفى الأمة التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأمة التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
19: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام.
5: العظام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم،
3: أوصال دجاج،
1: وشيش طاووق، خيال. What is love? Baby don't hurt. كده أنا جاوعة.
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
4: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك رهيبة،
5: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.
6: مين بيحب الرسم؟ مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: ما هي كل هذه الرسائل؟
12: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
11: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
12: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
11: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
12: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
11: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
13: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
14: Just

0: الآن الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع الفاصوليا الكابوس.
6: يم، تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
7: فلفل أحمر أصبر رغبة.
8: صحة وعافية
9: مع بقوليات الكابوس.
10: مجموعة الكابوس.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شاكو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
5: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
4: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
5: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
4: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
5: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
4: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
5: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
4: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0959، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
11: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
10: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
11: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة.
10: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
11: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
10: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة.
11: مناهج إنجليزية إنجليزية حديثة ومتطورة،
10: برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا،
11: برنامج الرياضيات الذهنية،
10: أكاديمية الخط العربي،
11: برنامج الطالب المعلم،
10: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
11: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
12: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
12: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20،
13: جوار مدارس صناع النجاح.
12: تليفون 770-10770
13: أو 777-921-435.
14: كل يوم في هوا
15: وانت ماشي كل يوم.
16: أيوة
15: لازم تاخدها كل يوم.
16: أي شيء؟
15: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبرص ومضغوط وشواية،
17: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
18: يا طعمة
15: شواية وبرص كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-8484-60. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم

0: just found it.
1: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: راديو دلتا

0: Radio Delta. بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
1: صباح الخير.
2: يا صباح الأنوار.
3: طيب الله صباحكم.
4: أسعد الله صباحكم.
5: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
5: يا صباح. يا صباح الخير.
7: يا صباح البن.
0: يا صباح البن. بن الكابوس. ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج. نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
10: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
11: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
12: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
13: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
12: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
13: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
12: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
13: علاج القدم السكري، الغرغرينة وبدون بتر.
12: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
13: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
12: التهاب وتليف الكبد.
13: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
12: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
13: علاج البواسير.
12: علاج البهاق والبرص.
13: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
12: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
13: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
14: Hey, welcome to our shop.
15: Do you have excellent sports clothes?
14: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
15: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
14: Oh, really? Where is that school?
15: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
14: Oh, really? Is it a good school?
15: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
14: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
15: Yeah, you can.
14: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
15: It's on 50-meter street in Babe Bows.
14: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
16: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء، شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: مين بيحب الرس؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: يوه، مطعم الحلواني التركي،
6: الحلواني الذي نعرفه؟
5: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
6: نعرفه من زمان،
5: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
6: دجاج الحلواني من زمان،
5: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
6: طعيم من زمان،
5: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
6: وبروست مقبلات بجميع أنواعها
7: من زمان.
6: حلويات وبيتزا ومعجنات
5: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
7: من زمان.
5: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
6: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي، تليفون
5: 772-238-378.
8: يا حلو يا هالي دايما على بالي، يا حلو يا هالي دايما على بالي.
9: ألو،
10: هيا عطوا ولدي أختي.
9: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى.
10: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
11: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
10: أي المستشفى؟
11: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال. وفوق هذا
10: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادر متخصصة من النساء فقط.
9: يا سلام سلم.
11: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
10: بس عاد معي أمي مريضين.
11: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
9: خلاص جاي لنا.
11: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
10: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
11: الآن مثل الريح.
12: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل، صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
13: Radio Delta

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا أنا أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا أنا أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
12: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
11: في أيش متخصصين بالضبط؟
12: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
11: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
12: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
11: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
12: كل كوادر متخصصة من النساء فقط، ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
11: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
12: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
11: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
13: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
14: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
15: راديو دلتا، تستمعون للأولى. راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على الفلاح. حي على الفلاح.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: ألو،
2: هيا عطوا ولدي أختي.
1: أنا جاهزة، بس مشي الساعة الولادة الأولة.
2: لا ولادة سعى الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
3: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
2: أي المستشفى؟
3: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
2: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
1: يا سلام سلم.
3: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية، ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
2: بس عاد معي أمي مريضين.
3: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
1: خلاص جاي لنا.
3: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
2: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
3: الآن مثل الريح.
4: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: Just found it. Radio Delta.
10: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
11: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات، وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات إلجي
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات.
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ
2: حكاية ريادة.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
4: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
3: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
4: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
3: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
4: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
3: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
4: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
3: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
5: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
6: لا تقلق أبدا طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
5: في أيش متخصص بالضبط؟
6: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
5: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
6: طبعا عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات القلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
5: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
6: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
5: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
6: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
5: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
7: مستشفى الأمة التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأمة التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
8: مين بيحب الرسم؟
9: أنا.
8: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
9: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
10: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
11: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
12: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
11: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
12: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
11: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
12: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
11: معالجة انسداد وتضييق تعليق شرايين القلب،
12: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
11: التهاب وتليف الكبد،
12: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
11: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
12: علاج البواسير،
11: علاج البهاق والبرص.
12: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
11: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
12: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
0: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيد أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدى، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
13: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
14: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
15: مدارس مجد الحضارة،
16: تمهيدي، أساسي،
14: ثانوي.
17: المركز الرئيسي الخاص بالبنات، عطان، خلف مجمع عطان الطبي. هاتف 01-41-43-96، موبايل 773-031-391.
14: الفرع الخاص بالبنين، حدة، جولة المدينة، جوار قاعة القمة. هاتف 01-412-119، موبايل 779-637-771.
18: مدارس مجد الحضارة،
19: علم ومهارة،
20: علم ومهارة.
21: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
22: كدنا جوعة،
23: كباب لحم، كباب دجاج،
24: أوصل لحم،
25: أوصل دجاج،
26: وشيش طاووق، خيال.
27: كدنا جوعة،
28: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
29: لا
1: ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزويري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقية.

الايام اوحشوا قلبي وجافوني بلا ذنب حرام نامت الاعين الا مقل عيني لا تنام وجفوني تسكب الدمعه كعب

عجبوني دسكوا بالدمع كهطة على الغمام. يا ما كل عيون إلا مغل عيني لا تنام وجبوني دسكوا بالدمع كهطة على الغمام. واحترجني لوعة البين وعضلاني الصغام إنني صابر على هذا الجفا.

0: Radio Delta.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: Hey, welcome to our shop.
6: Do you have excellent sports clothes?
5: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
6: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
5: Oh, really? Where is that school?
6: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
5: Oh, really? Is it a good school?
6: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
5: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
6: Yeah, you can.
5: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
6: It's on 15 Meter Street in Babebaus.
5: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
7: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
8: ميدو 1 بلس الجديد، الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: مين بيحب الرسم؟
11: أنا.
10: مين بيحب يسمع حكايات؟
11: أنا.
10: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
12: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
13: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: ماشي كل يوم؟
3: أيوة،
2: لازم تأخذها كل يوم.
3: إيش هي؟
2: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
4: اسم الإدامات، مشكلات وسلسة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
7: ألو،
8: هيا عطوا ولدي أختي.
7: أنا جاهزة، بس مشي الساعة الولادة الأولة.
8: لا ولادة سعى الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
9: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
8: أي المستشفى؟
9: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
8: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
7: يا سلام سلم.
9: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية، ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
8: بس عاد معي أمي ومريضين.
9: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
7: خلاص جاي لنا.
9: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
8: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
9: الآن مثل الريح.
10: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل، صنعاء حي الصافية. تليفون 240-407 أو 773-7788.
11: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة. علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. Radio Delta, the number one choice, number one station.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
0: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
0: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
0: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
0: مكانس،
1: كاويات،
0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
0: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صارع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة: دقائق مكالمات أكثر، ورسائل نصية أكثر، ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
5: مدارس مجد الحضارة،
6: تمهيدي،
7: أساسي،
4: ثانوي.
8: المركز الرئيسي الخاص بالبنات، عطان خلف مجمع عطان الطبي، هاتف 01-41-43-96، موبايل 773-031-391.
4: الفرع الخاص بالبنين، حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة، هاتف 01-412-119، موبايل 779-637-771.
9: مدارس مجد الحضارة،
6: علم ومهارة،
10: علم ومهارة.
11: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
12: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
11: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية،
13: واستبشر بنتائج أول جرعة،
12: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
11: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
12: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
11: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
12: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
11: التهاب وتليف الكبد،
12: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
11: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
12: علاج البواسير،
11: علاج البهاق والبرص.
12: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب.
11: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
12: الباحث خليل، للطب البديل، الطب البديل.
14: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام.
7: الانستغرام. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
15: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
16: مين بيحب الرسم؟
17: أنا.
16: مين بيحب يسمع حكايات؟
17: أنا.
16: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
18: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
19: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
20: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا سرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
21: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
20: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
22: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.

0: station in the Middle East has you covered. 24 hours a day on 101.7. This is Radio Delta, 24 hours a day. And continuously online around the world. Radio Delta.
1: We'll take a break. We'll see you soon.
2: Radio Delta.
3: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
5: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
1: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
0: في أيش متخصصين بالضبط؟
1: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
0: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
1: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
0: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
1: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
0: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
1: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
0: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
2: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
3: مين بيحب الرس؟
4: أنا
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77-001-0770 أو 777-921-435.
10: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
11: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
10: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
11: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
10: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضب اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
11: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
10: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
11: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
10: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
12: يوه، مطعم الحلواني التركي.
13: الحلواني الذي نعرفه؟
12: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
13: نعرفه من زمان،
12: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
13: دجاج الحلواني من زمان،
12: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
13: طعيم من زمان،
12: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
13: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
14: من زمان،
15: من زمان،
13: حلويات وبيتزا ومعجنات،
12: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
14: من زمان،
12: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
13: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
12: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينارد كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
5: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: ألو،
10: هيا عطوا ولدي أختي.
9: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى.
10: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
11: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدت أنا.
10: أي المستشفى؟
11: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
10: تأخذي راحتك تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
9: يا سلام سلم.
11: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
10: بس عاد معي أمي ومريضين.
11: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
9: خلاص جاي لنا.
11: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
10: هيا جاي لنا في ساعة كتبي
11: الآن مثل الريح.
12: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: البطاطس رينجو. رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
3: شمني عشان تتأكدي.
4: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا أنا أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا أنا أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: كدنا جوعة.
8: كباب لحم،
9: كباب دجاج،
8: أوصل لحم،
9: أوصل دجاج،
7: وشيش طاووق خيال.
10: كدنا جوعة.
8: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
9: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
11: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: راديو دلتا.
3: للشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
4: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
4: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen أصالة في التربية حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية تمهيدي أساسي ثانوي قسم عربي قسم إنجليزي تدريس مناهج كامبريدج البريطانية Checkpoint IGCSE and AS Level مبنى حديث وفصول واسعة كادر تربوي متميز استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية ترفيهية وعلمية وسائل ترفيهية مختلفة رياضة سباحة رسم قراءة سينما موسيقى غناء إنشاد مسرح مسابقات ثقافية وهناك المزيد تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80% وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية أصالة في التربية حداثة في التعليم.
6: العنوان صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286 واتساب 77-250-3250.
7: خشخش خشخشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
2: مدارس مجد الحضارة
3: تمهيدي
4: أساسي
1: ثانوي.
5: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي، هاتف 01414396، موبايل 773031391.
1: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة، هاتف 01412119، موبايل 779637771.
6: مدارس مجد الحضارة
3: علم ومهارة، علم ومهارة. مجد الحضارة، مجد الحضارة، علم ومهارة.
7: لجميع مشتركي يمن موبايل باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
9: مين بيحب الرس؟
10: أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
13: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
14: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
13: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
14: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
13: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص. برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
14: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
13: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
14: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
13: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
15: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. الانستغرام. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 7791111142 أو 7791111145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
16: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
16: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
17: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
18: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
17: في أيش متخصصين بالضبط؟
18: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
17: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
18: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
17: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
18: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
17: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
18: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
17: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
19: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية. تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.

عترحلك لو رحت لك ما عيقى او مقصدك شبكي لك وتوسلك جوا الجع هددتني عترحلك لو رحت لك ما عيقى او مقصدك شبكي لك وتوسلك جوا الجع بعد عليك اخضع لك لو ضاع بعدك ما ضاع انا الذي شفتح لك بابي وشاق المقلع

0: راديو دلتا.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
10: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد مونك، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد مونك، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
11: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
12: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
2: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
1: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
2: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
1: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
2: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
1: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
2: برنامج الرياضيات الذهنية،
1: أكاديمية الخط العربي،
2: برنامج الطالب المعلم.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
2: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: كل يوم في هواك
8: وانت ماشي كل يوم.
9: أيوة
8: لازم تاخدها كل يوم.
9: ايش هي؟
8: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبرص ومضغوط وشواية.
10: قسم الإدامات، مشكلات وسلسة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
11: يا طعمة
8: شواية وبرص كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 7775-48-64. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
12: ما هي كل هذه الرسائل؟
13: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
12: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
13: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
12: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
13: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
12: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
14: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
15: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات، وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
9: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون
15: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
11: Radio Delta

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
5: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: مين بيحب الرسم؟ مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون: 77-001-0770 أو 777-921-435.
10: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
11: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
10: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
11: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
10: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
11: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
10: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
11: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
10: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77-011-9119، واتساب 7305-0950 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
12: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
13: ألو،
14: هيا عطوا ولدي أختي.
13: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى.
14: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
15: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
14: أي المستشفى؟
15: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
14: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
13: يا سلام سلم.
15: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
14: بس عاد معي أمي مريضين.
15: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
13: خلاص جاي لنا.
15: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
14: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
15: الآن مثل الريح.
16: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-7788.
17: يوه، مطعم الحلواني التركي.
18: الحلواني الذي نعرفه؟
17: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
18: نعرفه من زمان،
17: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
18: دجاج الحلواني من زمان،
17: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
18: طعيم من زمان،
17: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
18: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
19: من زمان،
20: من زمان،
18: حلويات وبيتزا ومعجنات،
17: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
19: من زمان،
17: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
18: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
17: 772-238-378.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: ABC Radio Delta. للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
1: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
2: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات أرسل 4 إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
5: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
6: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
4: علاج القدم السكري الغرغرينة وبدون بتر
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
3: التهاب وتليف الكبد
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
4: علاج البواسير
3: علاج البهاق والبرص
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
4: الباحث خليل للطب البديل الطب البديل
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها مدارس سهيل اليمن النموذجية لأننا بالعلم نستحق الحياة مدارس سهيل اليمن تمهيدي أساسي ثانوي معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة مدارس سهيل اليمن أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة برامج إبداعية لتنمية الفنون قصة شعر إنشاد مسرح وإلقاء برامج التواصل بين البيت والمدرسة مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا برنامج الرياضيات الذهنية أكاديمية الخط العربي برنامج الطالب المعلم مدارس سهيل اليمن النموذجية فكر تربوي جديد العنوان الأصبحي الجديد شارع بيحان للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية ولكن هذا ليس كل شيء إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي ملعب صابوني غرفة بخار اصطناعية استراحة دورات مياه وصالة لتغيير الملابس العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335 مسبح غير جو حيث تتحقق الصحة والرفاهية
6: المنتجات المحلية قوة والكل ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء
7: ثقة يمن
8: أثواب وأكوات ودقلات جواكت شتوية بجميع المقاسات
7: ثقة يمن
6: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات
8: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة والأحذية من كل لون
6: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر من الشيلان للمسابح والخواتم
7: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة استيراد تصدير توكيلات تجارية ملابس أثاث مفروشات العنوان صنعاء شارع 40 جولة الثقافة تليفون 01-685-185
9: just found it.
10: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن 6:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
5: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صارع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
3: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
2: في أيش متخصصين بالضبط؟
3: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
2: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
3: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
2: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
3: كل كوادر متخصصة من النساء فقط، ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
2: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
3: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
2: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
4: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-7788. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: Listen. Radio Delta. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس، المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
2: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
3: Here we play with friends
2: and learn new things every day.
3: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: Radio Delta.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن السابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شملاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babos.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كده انا جاوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
4: وشيش طاووق خيال. كده جاوعة.
5: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حتى جوار مختبرات العولقي.
8: مين بيحب الرسم؟
9: أنا.
8: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
10: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
11: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
12: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7-30-20-24. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
13: ألو،
14: هيا عطوا ولدي أختي.
13: أنا جاهزة، بس مشي الساعة الولادة الأولى.
14: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
15: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
14: أي المستشفى؟
15: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال. وفوق هذا
14: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
13: يا سلام سلم.
15: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية، ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
14: بس عاد معي أمي مريضين.
15: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
13: خلاص جاي لنا.
15: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
14: هيا جاي لنا في ساعة كتبي
15: الآن مثل الريح.
16: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-7788.
17: You just found it.
9: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
17: راديو دلتا

0: Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش

0: فاكهة الزبادي والمشاوي الشهية، بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: مين بيحب الرز؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
6: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
5: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
6: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
5: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
6: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
5: مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
6: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
5: برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا،
6: برنامج الرياضيات الذهنية،
5: أكاديمية الخط العربي،
6: برنامج الطالب المعلم.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
6: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس، في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، تشيك بوينت، IGCSE and AS level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: ألو،
8: هيا عطوا ولدي أختي.
7: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة.
8: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
9: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
8: هيا المستشفى،
9: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
8: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
7: يا سلام سلم.
9: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
8: بس عاد معي أمي مريضين.
9: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
7: خلاص جاي لنا.
9: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
8: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
9: الآن مثل الريح.
10: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-7788.
11: يوه، مطعم الحلواني التركي.
12: الحلواني الذي نعرفه؟
11: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
12: نعرفه من زمان،
11: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
12: دجاج الحلواني من زمان،
11: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
12: طعي من زمان،
11: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
12: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
13: من زمان.
14: من زمان،
12: حلويات وبيتزا ومعجنة،
11: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
13: من زمان.
11: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
12: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
11: 772-238-378.

0: just found it.
1: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
2: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

قالوا ما لازم تهجري حبي ما لازم ما لازم تهجري حبي ما لازم غرامك حط في قلبي ما لازم قالوا ما لازم

0: Listen. Radio Delta. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: مع حبي أونيد ون بلس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرس؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: عن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
3: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
2: في أيش متخصصين بالضبط؟
3: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
2: لو اضطرينا العملية جراحية؟
3: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
2: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
3: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
2: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
3: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
2: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
4: مستشفى الأمة التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأمة التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
5: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. Radio Delta competition just strictly dead.

0: الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شناخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينارد كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: Hey, welcome to our shop.
6: Do you have excellent sports clothes?
5: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
6: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
5: Oh, really? Where is that school?
6: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
5: Oh, really? Is it a good school?
6: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
5: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
6: Yeah, you can.
5: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
6: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
5: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
7: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: كل يوم في هوا
3: وانت ماشي كل يوم.
4: أيوة
3: لازم تاخذها كل يوم.
4: ايش هي؟
3: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
5: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
6: يا طعمة
3: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
7: مين بيحب الرسم؟
8: أنا.
7: مين بيحب يسمع حكايات؟
8: أنا.
7: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
9: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
10: Here we play with friends
9: and learn new things every day.
10: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
1: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
11: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
12: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
11: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
12: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 7779-1435.
13: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
14: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
15: ألو،
16: هيا عطوا ولدي أختي.
15: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة.
16: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
17: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
16: أي المستشفى؟
17: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال. وفوق هذا
16: تأخذي راحتش تماماً، أولاً كل كوادره متخصصة من النساء فقط.
15: يا سلام سلم.
17: ثانياً فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
16: بس عاد معي أمي مريضين.
17: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
15: خلاص جاي لنا.
17: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
16: هيا جاي لنا في ساعة قطبي.
17: الآن مثل الريح.
0: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 777-7788.
4: كده نجاوعة.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.

0: Listen. Radio Delta.
1: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري بريال ونص. خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
3: التهاب وتليف الكبد.
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
4: علاج البواسير.
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
8: شمي عشان تتأكدي.
9: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
3: مين بيحب الرس؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
8: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: هنا الصورة التي تخلد في تاريخ، واللحظة التي فيها من المهابة الكثير، والمسؤولية التي ترتسم على معالم وجوه، والرغبة لكتابة التاريخ تقرأ من بعيد في سان فرانسيسكو. وعلى وقع موسيقى المونديال حان وقت الجد من اللحظة التي سيعزف فيها السلام الوطني للمنتخبين. كل الأمنيات بالتوفيق لمنتخب قطر وللمنتخبات العربية السبعة الأخرى التي تتنافس هنا في هذه المشاركة التاريخية لأغلى بطولات كرة القدم وسيدة بطولات العالم، بطولة كأس العالم والمقامة هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. الآن سنسمع النشيد الوطني للبلدين.
2: Please rise if you are able for the playing of the national anthem of Qatar.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. كيف وضع الأم يا دكتورة؟
4: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
3: في أيش متخصصين بالضبط؟
4: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
3: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
4: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
3: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
4: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
3: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
4: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
3: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
5: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
6: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
7: كأس العالم، كرة تصل لمصلحة منتخب سويسرا، خطيرة لأنتاتي، محاولة حذاري من كرة، لكن برافو، هنا التغطية الدفاعية كانت موجودة. كرة بتعود بعد ذلك عن طريق أكرم، الضغط من لاعبين منتخب سويسرا، هنا يحاول عن طريق دانندوي، لكن الكرة باتجاه همام. الأمين يتقدم في وسط الميدان لمنتخب قطر في انطلاقة يوسف. الكرة بتعود من أكانجي عند حارس المرمى غريغور كوبل. مهم جدا الدقائق الأولى بالنسبة لمنتخب قطر للعنابي في هذا اللقاء. نعلم تماما رغبة المنتخب السويسري للذهاب بعيدا في هذه البطولة. مرات يكين قال بأننا سنأخذ هذه البطولة خطوة تلو خطوة، في إشارة لمباريات مرحلة المجموعات الثلاث وبعد ذلك التفكير في الذهاب بعيدا في هذه البطولة. كرة تصل لمصلحة المنتخب السويسري، تمريرة حاضرة، لكن أكرم في استعادة كرة، انطلاق الأنتاتي لمنتخب قطر عن طريق أكرم بذكرياته هدفه أمام سويسرا في عام 2018. الكرة تصل باتجاه يوسف، اللمسة بعد ذلك الدرس الراحية، هي هي هي يا إدميلسون. كرة كان بالإمكان أن ترجح كفة العنابي، كرة كان بالإمكان أن يسجل من خلالها منتخب قطر الهدف الأول في أولى المحاولات، في أولى الفرص، في أولى الكرات الخطيرة لمصلحة منتخب قطر. التغطية من بيدرو، مهم جدا أيضا هذه الفرصة الأولى، مهم جدا أن تهدد في البدايات، مهم جدا أن تصل قريبا في البدايات. أكانجي في خطأ، إدميلسون تقدم، إدميلسون بعد ذلك انفراد، تسديدة هنا أتت، لكن كوبل غريغور تصدى لكرة وحرم العنابي من هدف أول. خطيرة كانت الكرة الأخيرة في فرصة ومحاولة، كان بالإمكان أن تنتهي في الشباك، وكان بالإمكان أن تعطي العنابي الهدف الأول في هذا اللقاء. كرة تصل في وسط الملعب لمصلحة المنتخب السويسري، الفيدي في لمسة، تمريرة بعد ذلك في وسط الميدان مرة أخرى، الفيدي عند كرة منتخب السويسري، منظم جدا منتخب السويسري اللي وكما ذكرت نتحدث عن منتخب منذ السنوات يلعب سوية بالنسبة للأسماء والعناصر. 17 لاعب تواجدوا في بطولة كأس العالم في قطر في المونديال الأخير قبل حوالي 4 سنوات. هذه الأسماء ومعظم هذه الأسماء كانت قد تواجدت هناك في المونديال في قطر قبل أكثر من 3 سنوات. خط موجود بل تسلل ورايا كانت مرفوعة، هذا جرانيت شاكا طبعا اللاعب الخبرة الأكبر من جانب منتخب سويسرا. خطأ عن طريق بيدرو من ركلة غير ثابتة، وصلت هذه الكرة طويلة، بعد ذلك تصل في وسط الميدان لمصلحة المنتخب لمصلحة منتخب قطر. ركلة حرة غير مباشرة كانت طبعا، من التسلل كانت في اللقطة الأخيرة. هذا ريكاردو رودريغيز، عودة باتجاه أكانجي، أكانجي في نقلة عن طريق الفيدي، الفيدي في وسط الميدان، عند كرة بعد ذلك لمصلحة المنتخب السويسري، الوصول في الطرف الأيمن، الانطلاقة الآن السويسرية تأتي، حذاري من الأطراف، الكرة من أمام دينيس زكريا تقطع، لاعب نادي موناكو لتتحول إلى خارج الملعب، رمية جانبية لمنتخب سويسرا، رمية تماس للسويسريين، كرة بتعود في وسط الميدان، تقدم عن طريق الفيدي، الفيديو التمرير، النقلة في الرواق الأيسر، بعد ذلك العرضية لن تأتي لكن بالرأس وصلت لي محمود بندب، الكرة السهلة من عصام مدبو، من عاصم مدبو في اللقطة الماضية، عاصم مدبو أعاد الكرة لي بندب في اللقطة الماضية. منتخب قطر هذه ثاني مباراة أمام منتخب سويسرا بعد مباراة 2018، مباراة ودية كانت هناك في لوغانو حينما فاز المنتخب القطري على حساب المنتخب السويسري بهدف أكرم عفيف في تلك المباراة الوحيدة التي جمعت المنتخبين. كرة تصل طويلة بالرأس هنا تأتي لمصلحة المنتخب السويسري، ملعوبة كرة بيدرو في التغطية لكنها بتعود السويسرية، حذاري من كرة وتمريرة بينية، فارغاس في كرة مازال والتصويب على التربراف، بوندا بوندا يتصدى في أول اختبار وفي أولى المحاولات عن طريق دانيندوي، ولم تكن من فارغاس في اللقطة الماضية. دانيندوي هو من حاول، هو من سدد، لكن الكرة تحولت إلى خارج الملعب، إلى إلى إلى إلى خطأ قبل ذلك كان موجود. الصدي من بوندا، أولا التدخل اللي كان حاضر من لاعب المنتخب السويسري، هذه كرة اللاعب دانيندوي، شاهدون التحول السريع والسرعة الموجودة عند دانيندوي وكذلك فارغاس، وخطورة اللاعب إمبولو، وكذلك الأمر بالنسبة لدينيس زكريا اللاعب اللي يعتبر من اللاعبين الذين يحملون صفات القادمين من الخلف وتشكيل الخطورة في عملية كسر الخطوط بالنسبة لمنتخب سويسرا. خطأ لمصلحة المنتخب القطري، بوندا على التنفيذ، بوندا يرسل كرة طويلة عالية باتجاه أكرم عفيف من أمام أكانجي، الضغط ومحاولة افتكاك الكرة بتعود عن طريق اندوي من أمام بولو، لكن التدخل كان موجود وصفرت سعيد مارتينيز الحكم الهندوراسي، تأتي خطأ لبيدرو على حساب بولو، خطأ كان موجود في اللقطة الماضية لمصلحة منتخب قطر. لبوتيغي مدرب منتخب قطر قال أنه يدرك حجم التحدي لسيما في هذه المباراة، المنتخب الذي قال علينا أن نلعب بهوية أبطال آسيا لأن هذا الأمر يمثل دافع إضافي لتقديم مشاركة استثنائية لكرة القدم القطرية في بطولة كأس العالم. خطأ كان موجود، بعد ذلك كرة أرسلت تحولت إلى ركلة مرمى لمصلحة المنتخب السويسري في هذه اللحظات. هذا هو لوبوتيغي، كرة تلعب عن طريق مانويل أكانجي، فرصة كان بالإمكان أن تغير النتيجة من جانب نيلسون، ذاك الانفراد في أخطر كرات هذه المباراة، في أخطر محاولات هذا اللقاء عن طريق نيلسون. أكانجي في التقدم، أكانجي يمرر كرة باتجاه دينيس زكريا، زكريا في انطلاقة من الطرف الأيمن، محاولة قائمة لمنتخب سويسرا، همام الأمين يحاول فيها من أمام زكريا، الكرة تتحول إلى خارج الملعب، ركلة ركنية لمصلحة المنتخب السويسري، ركنية لمنتخب سويسرا. على يساري محمود بوندا في اللقطة الماضية من ركلة ركنية، كرة ستنفذ عن طريق ريكاردو رودريغيز، ريكاردو رودريغيز وركلة ركنية لمصلحة المنتخب السويسري. على يساري بوندا رودريغيز في العرضية، كرة ترسل عالية بعد ذلك بالرأس، بوعلام في التغطية، لكن الكرة بتعود لمنتخب سويسرا من جديد. محاولة من اليسار، حذاري من العرضيات من الكرات العالية، الكرة تصل بعد ذلك من الرواق الأيسر وما زالت تتحول من جديد لمنتخب قطر للعنابي عن طريق أكرم. يلا يا أكرم، يلا يا أكرم، أكرم يتقدم، أكرم يحاول، أكرم يمرر كرة باتجاه يوسف لكنها طويلة على يوسف في السعيدة لاعب السويسري. كرة بتعود فيها الطرف الأيمن، جرانيت شاكا، جرانيت شاكا قائد منتخب سويسرا، هذا رابع مونديال بالنسبة لجرانيت شاكا. وصلت هذه الكرة في وسط الملعب لمصلحة المنتخب السويسري، وصول بعد ذلك إلى أقصى اليسار، لدينا تمريرة من الطرف الأيسر للمنتخب السويسري من جديد، لمسة عن طريق فارغاس، فرويلر يطلب الكرة، عودة إلى الفيدي، الفيدي يتقدم، يمرر كرة في الطرف الأيمن، ميشيل أبشر يحاول فيها من اليسار لمنتخب سويسرا، منقولة كرة من الفيدي، الفيدي عنده كرة، عودة إلى الخلف من جديد باتجاه كانجي، يلعب له كرة في الطرف الأيسر عن طريق فارغاس، فارغاس في لمسة، تمريرة، كرة سويسرية، عرضية تأتي للتصويت، كرة ويندوي مرت بسلام وتحولت إلى خارج الملعب، ركلة مرمى لمنتخب قطر في هذه الأثناء. هذه الكرة تسديدة لكنها كانت بعيدة إلى ركلة مرمى. شاهد الكرات وهذه العرضيات بهذا الشكل، وإندوي وعملية التحرك بهذه الصورة. أهنا المشجع السويسري في هذا الملعب اللي يتسع وكما ذكرت ل 68 ألف مشجع. كرة تلعب في وسط الميدان في ظل هكذا أجواء، طبعا أجواء حارة هنا نسبيا في سانتا كلارا في ملعب سان فرانسيسكو بايريا ستاديوم. كرة تصل من الطرف الأيسر لمصلحة المنتخب السويسري، التقدم في وسط الميدان، بعد ذلك تدخل كان موجود وخطأ يصفر الحكم على جاسم جابر في اللقطة الأخيرة، خطأ على جاسم جابر. تركيز ثم التركيز ثم التركيز، هذا التدخل اللي كان موجود على فارغاس في اللقطة الماضية وبالتالي خطأ، صفر الحكم الاندوراسي سعيد مارتينيز لمصلحة منتخب سويسرا. كرة من ركلة ثابتة ستنفذ للمنتخب السويسري، مشاركة 13 لسويسرا في بطولة كأس العالم، السادسة على التوالي بالنسبة للمنتخب السويسري. كرة من ركلة ثابتة ستنفذ، سويسريا ستلعب في هذه اللحظات، بوندا يتابع إتنيلسون وأكرم عفيف هنا في عملية طبعا حائط الصد على مستوى تنفيذ هذه الكرة من جانب منتخب سويسرا. كرة من ركلة ثابتة تسدد عرضية لكنها سهلة عند حارس المرمى بوندا، برافو محمود، برافو بوندا على مرتين سيطر على الكرة الماضية. كرة بتعود عن طريق أكرم، أكرم ينسي الكرة باتجاه يوسف، الكرة تتحول بعد ذلك من أكانجي، سهلة عند حارس المرمى الحارس غريغور كوبي، منقولة كرة في وسط الميدان للمنتخب السويسري. دينيس زكريا عندها كرة في وسط الملعب مرة أخرى، أكانجي في التحضير، التقدم من اليسار، الكرة ما زالت للمنتخب السويسري في الطرف الأيسر، عرضية تأتي لكن التغطية كانت موجودة من جانب أيوب العلوي، تتحول الكرة من جديد لمنتخب سويسرا، التشتيت من بيدرو والإبعاد، الكرة تتحول في وسط الميدان عن طريق الفيدي، الفيدي يلعب كرة في الوسط لمنتخب سويسرا، منقولة كرة من جانب دانيل دوي، اندوي في كرة مازال، اندوي يعيد الكرة إلى الخلف ولدينا تمريرة، ميشيل أبشر من الجهة اليمنى لكنها مبعدة إلى خارج الملعب، رمية التماس. تمر الدقائق، الدقيقة 13 من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء، حتى الآن التركيز المطلوب موجود، بينما هنا عرضية سويسرية خطيرة تأتي وفرصة الهدف الأول طبيعي، وهناك قرار من حكم اللقاء، ركلة جزاء لمصلحة منتخب سويسرا، ركلة جزاء للمنتخب السويسري في هذه اللحظات. قرار الحكم الأندوراسي سعيد مارتينيز، ركلة جزاء لمنتخب سويسرا. سلام لي محمود بنجاب، وقع على أرضية الملعب، شاهدوا هذه الكرة، هذه اللقطة، إرسال الكرة بهذا الشكل. هل كان إمبولو متسلل أن نتمنى ذلك؟ وأيضا هناك شك في أن يكون اللاعب الآخر من جانب المنتخب السويسري أيضا متسلل ما قبل التدخل من بنجاب في اللقطة الماضية. سعيد مارتينيز منتخب سويسرا في اللقطة الأخيرة، لكن إصابة لمحمود بونادب، وقع على أرضية الميدان. دائما اختراق الخطوط هذا الأمر الذي يميز المنتخب السويسري من لاعبي خط الوسط. نتحدث عن فرويلا، نتحدث عن ميشيل إبشر، ونتحدث عن جرانيت شاكا. هذه المرة فرويلر هو من تقدم في اللقطة الماضية، وهو من وصل في الكرة الأخيرة. إصابة محمود بوندا، بالسلامة لمحمود بوندا، وقع على أرضية الملعب. سلامات لبوندا. ينهض بالسلامة الآن حامي عرين منتخب قطر، بينما ما زال تفحص اللقطة في لقطة ركلة الجزاء التي احتسبها حكم اللقاء سعيد مارتينيز. حكم المباراة ماذا يشير؟ ننتظر. هنا محمود بونجاب، والقرار هل حسم؟ نعم، يبدو أن القرار حسم. هناك ركلة جزاء لمصلحة منتخب سويسرا، ركلة جزاء للمنتخب السويسري في هذه اللحظات. التنفيذ من جرانيت شاكا أم أنها ستكون من جانب إمبولو؟ إمبولو على تنفيذ، على تنفيذ الركلة الجزائية لمصلحة المنتخب السويسري. إذن التسلل ما كان موجود لا في اللقطة الأولى ولا في اللقطة الثانية، وبالتالي حسم الأمر وأتى القرار. الآن التعويل، كل التعويل على بوندا. بوندا تحصل على بطاقة صفراء بعد التدخل الأخير أمام اللاعب فرويلر. إمبولو للمنتخب السويسري من أجل هدف أول. إمبولو بحثا عن أول أهداف في هذا اللقاء لمنتخب سويسرا. لكن يلا يا بوندا، يلا يا محمود بوندا أمام إمبولو. إمبولو على تنفيذ الركلة الجزائية للمنتخب السويسري. إمبولو وبوندا، التركيز من بوندا، التركيز من جانب محمود. إمبولو في التسديدة، الهدف الأول لمنتخب سويسرا. سويسرا تتقدم في نتيجة هذا اللقاء عن طريق اللاعب إمبولو. إمبولو إذن هو من انفر للكرة الماضية، هو من تكفل فيها، هو من سجلها، هو من سجلها ليسجل هدف الرقم 25 رفقة المنتخب السويسري. سويسرا هدف، لا شيء منتخب قطر. إمبولو بالقدم اليمنى في شباك محمود بوندا، من اختار الطرف الأيسر ليذهب فيه، لكن الكرة استقرت في الشباك ليتقدم المنتخب السويسري بالهدف الأول. فرحة المدرب مراد ياكين، وفرحة كذلك هذه السويسرية بهدف السبق وهدف التقدم لمصلحة المنتخب السويسري. سويسرا هدف، قطر لا شيء. الدقيقة 18 من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. بوندا يرسل كرة طويلة، ملعوبة الكرة عالية لمصلحة العنابي. العودة هو المطلب في هذا التوقيت. كرة منقولة في الطرف الأيمن، ملعوبة كرة للعنابي، ممتازة هنا هذه الكرة من العرضية، لكنها تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية تماس. الرمية جانبية في هذه اللحظات، بتصل الكرة من جديد عن طريق بيدرو. بيدرو يرسل كرة من الجهة اليمنى. أيوب في الاستلام، هذا ادميلسون، ادميلسون عنده كرة، ادميلسون في التحضير، أكرم في نقل كرة لكنها تتحول من جديد لمنتخب سويسرا إلى خارج الملعب، رمية التماس لمصلحة منتخب قطر. الآن يندفع المنتخب القطري في هذه اللحظات، كرة تصل في وسط الميدان، وصلت هذه الكرة ترسل طويلة باتجاه يوسف عبد الرزاق، الكرة تتحول بعد ذلك، أكرم يحاول فيها لكن عادت عن طريق مانويل أكانجي، دينيس زكريا، عودة إلى حارس المرمى الحارس غريغور كوبل، من كوبل يلعب كرة هنا عن طريق حارس المرمى، ترسل الكرة طويلة في وسط الميدان، الكرة بتعود من جديد لمنتخب قطر في الطرف الأيسر، بالكعب هنا تنفذ، الكرة بتعود عن طريق أكرم، أكرم في وسط الميدان، خوخي يلعب كرة إلى بيدرو، من بيدرو إلى خوخي، بوعلام عندها كرة في وسط الميدان، ترسل هذه الكرة طويلة إلى أقصى الجهة اليسرى، السلام من جانب همام، الأمين عندها كرة، عودة إلى أكرم، أكرم يحاول فيها عيسى لايم، كرة في وسط الميدان لمنتخب قطر عن طريق بيدرو، من بيدرو إلى خوخي، يمرر كرة في الطرف الأيسر باتجاه عيسى لايم، عودة إلى الخلف عند حارس المرمى، بوندا يرسل كرة طويلة لكنها تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية، رمية التماس للمنتخب السويسري، ستنفذ رمية الجانبية، حضور طبعا لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وأيضا رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كرة منقولة في وسط الملعب من الطرف الأيمن، لدينا كرة تصل عن طريق دينيس زكريا، يمرر كرة باتجاه مانويل أكانجي، منتخب قطر لخاض قبل المونديال مباراتين وديتين، هنا لدينا كرة لمنتخب سويسرا، خطيرة تأتي فرصة، ولكن برافو بوندا، بوندا يتصدى، بوندا تمكن من الكرة الماضية، بوندا تألق في فرصة سويسرية كانت خطيرة في الكرة الأخيرة، كرة تتحول من رمية جانبية للمنتخب السويسري، خطير جدا المنتخب السويسري، خطير جدا المنتخب السويسري بالعناصر الموجودة فيه، كرة منقولة من الطرف الأيسر برغاس والعرضية لكن الكرة بتعود مرة أخرى إلى خارج الملعب، رمية تماس لمنتخب قطر، بطل آسيا في آخر نسختين، منتخب قطر اللي وكما ذكرت خاض مباراتين وديتين، واحدة أمام السلفادور انتهت بالتعادل وأخرى كانت أمام منتخب جمهورية إيرلندا، كرة تلعب وآخر انتصارات منتخب قطر كانت أمام شقيقه الإماراتي في التصفيات التاهيلية في تلك المباراة المصيرية التي كانت في الساد جاسم بن حمد، حينما قطع المنتخب القطري تذكرة إلى المونديال إلى هذه البطولة، كرة بتعود في وسط الملعب للمنتخب السويسري، تتحول الكرة بعد ذلك في وسط الميدان، كرة ما زالت سويسرية هنا في اليمين عن طريق اللاعب دانندوي، دانندوي فرويلان يعيد الكرة من الطرف الأيمن للمنتخب السويسري، منتخب السويسري الذي لم يخسر على صعيد التصفيات في أي من المباريات ولم يستقبل سوى هدفين في التصفيات التاهيلية للمونديال، كرة منقولة من الجهة اليمنى لكن خطأ على جاسم جابر في اللقطة، خطأ على جاسم جابر وبطاقة صفراء من نصيب جاسم جابر في الكرة الأخيرة، عملية الاعتراض في اللقطة الماضية وبالتالي خطأ يصفر حكم اللقاء لمصلحة المنتخب السويسري، بطاقة صفراء الثانية بالمناسبة الأولى كانت على محمود بوندا، ثانية الآن على جاسم جابر، حذاري من البطاقات المجانية، المنتخب السويسري من ركلة ثابتة في كرة ستنفذ عن طريق اللاعب فارغاس، فارغاس نفذ كرة شبيهة تصدى لها محمود بوندا، منتخب قطر كانت عند الفرصة الأولى من جانب ادميلسون لتصدى لها الحارس غريغور كوبل، بعد ذلك المنتخب السويسري هو من سيطر على المباراة وهو من شكل الخطورة، سجل هدف ويبحث عن هدف ثاني. كرة من ركلة ثابتة لمنتخب سويسرا، فرقاس والتسديدة تأتي، لكن برافو هنا جاسم جابر حول الكرة إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية.
8: The referee has now blown the whistle for the Powerade hydration break.
6: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

إسباني. طبعا إجازة التأهل إلى بطولة كأس العالم والسعي من خلال هذه البطولة لتجاوز مجموعة ليست بالسهلة. شاهدنا بالأمس مباراة كندا أمام منتخب البوسنة، واليوم في ثاني مباريات هذه المجموعة الثانية هنا قطر أمام منتخب سويسرا. كرة من ركلة ركنية ستنفذ لمصلحة المنتخب السويسري، وحذاري من الكرات العالية. لدينا لاعب كانجي صاحب المتر 87 سنتي، هناك دينيس زكريا صاحب المتر 91 سنتي، لدينا كذلك طويقم آخر هو المدافع الفيدي بهذا الثلاثي السويسري ليتقدم في هذه اللحظات. محمود بندب في عملية الاستعداد لركلة ركنية لمصلحة المنتخب السويسري. هنا في سان فرانسيسكو بايريا ستاديوم سويسرا هدف، قطر لا شيء، ركلة ركنية ستنفذ منقولة من فارغاس في القائم الأول، بتعود بعد ذلك فارغاس من جديد، عودة عن طريق رودريغيز، عرضية ترسل لكنها سهلة عند حارس المرمى محمود أبو ندب يسيطر على كرته. أسرع يا محمود، أبو ندب يرسل هذه الكرة طويلة ملعوبة عالية في الطرف الأيسر باتجاه يوسف عبد الرزاق، لكن الكرة بتعود سهلة عند حارس المرمى غريغور كوبل. تلعب هذه الكرة في الوسط لمصلحة المنتخب السويسري. جرانيت شاكا عندها كرة في وسط الميدان لمنتخب سويسرا، الكرة بتعود بعد ذلك لمصلحة المنتخب السويسري من جديد. سويسرا لديها كل ما يلزم للذهاب بعيدا في هذه البطولة. نعم، منتخب سويسرا اللي غادر بالستة أمام البرتغال في المونديال الماضي، لكن بعد ذلك داوى ذاك السقوط وأصلحه بتألق في بطولة كأس أمم أوروبا. تتذكرون أن سويسرا هي من أخرجت إيطاليا وخرجت بصعوبة أمام منتخب إنجلترا. كرة تلعب لمنتخب قطر، خطأ كان موجود في اللقطة الماضية، ركلة ثابتة لمصلحة المنتخب القطري، ركلة ثابتة لمنتخب قطر ستنفذ في هذه الأثناء. الأمس طبعا كندا والبوسنة مباراة انتهت بتعادل هدف لهدف، وللخطأ على الفيدي، بينما الكرة ستنفذ عن طريق بيدرو، من بيدرو على التنفيذ لمصلحة العنابي في كرة بيدرو من أجل إرسال كرة طولية لمنتخب قطر. بيدرو يرسل كرة عالية بعد ذلك باتجاه أبو علام، تتحول إلى خارج الملعب، ركلة ركنية لمنتخب قطر في هذه الأثناء. نستبشر بركنية، لماذا؟ لأن منتخب قطر في التصفيات التاهيلية للمونديال ما يقارب نصف أهداف العنابي كانت من الكرات الثابتة ومنها الركلات الركنية. 41% من أهداف منتخب قطر في التصفيات كانت من خلال الكرات الثابتة. ركلة ركنية ستنفذ، أكرم أكثر من ساهم بالأهداف، أكثر من صنع أهداف في التصفيات، يلعب كرة من الطرف الأيسر، أكرم والعرضية رأسية في فرصة.

مدرب المنتخب السويسري اللي قال بأن منتخب سويسرا تعلم من درس المشاركات السابقة وأنه سيظهر بصورة مختلفة في هذه النسخة. مدرب الذي لديه جيل يتمتع بالكثير من الخبرات. نعم هذا الجيل الموجود بالأسماء التي لعبت سوية على مدار السنوات الماضية، مزيج من لاعب الخبرة أو من لاعب الخبرة، أتحدث عن غرانيتشاكا، عن رودريغيز، عن أكانجي، عن فرويلر، عن إمبولو، مع وجود كذلك أسماء شباب موجودة في دكة بدلاء منتخب سويسرا، ولربما أبرز هذه الأسماء هو اللاعب مانزامبي. مانزامبي بالمناسبة أصغر لاعب يتواجد في قائمة منتخب سويسرا، لاعب صاحب 20 عام ليعتبر الموهبة السويسرية القادمة. هنا بيدرو سيغادر أرضية الميدان. بيدرو سيغادر أرضية الملعب، طبعا دقيقة خارج أرضية الملعب. قواعد الجديدة بعدما تدخل الإسعاف لمعالجة بيدرو، كرة من ركلة مرمى لمصلحة منتخب سويسرا. يعود الآن بيدرو، نعم يعود بيدرو، كرة ملعوبة، بتصل هذه الكرة بعد ذلك في وسط الملعب، تتحول الكرة الآن في اليمين لمنتخب سويسرا، تلعب هذه الكرة في اليمين، عودة إلى الخلف من جديد، وصلت الكرة في وسط الميدان. لدينا محاولة لمنتخب سويسرا عن طريق دينيس زكريا، مرور من دينيس زكريا، يلعب كرة في وسط الملعب عكس الوجه إلى أقصى اليسار عن طريق فارغاس، التقدم هنا ومن جانبي رودريغيز، تمريرة من أكانجي، أكانجي عنده كرة، نصف ساعة مضت وأكثر من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء، سويسرا هدف، منتخب قطر لا شيء. كرة تلعب في وسط الميدان بعد ذلك من الجانب الأيسر، لكن برافو برافو هنا التغطية كانت من أيوب العلوي في اللقطة الماضية، تتحول إلى خارج الملعب، رمية جانبية لمصلحة منتخب سويسرا، ينفذ رمية التماس، خوخي بالراس، أكرم عودة إلى مدابو، يلعب هذه الكرة طويلة في وسط الميدان، تتحول من جديد عن طريق جنس زكريا. منتخب سويسرا لديه أيضا دفاع قوي، كرة تصل عالية بالراس الآن تأتي، لكن أسهل عندها حارس المرمى بوندا محمود، سيطر على الكرة الماضية. 8 محاولات لمنتخب سويسرا، محاولتان لمنتخب قطر، كرة تصل عالية في وسط الملعب من جديد للمنتخب السويسري، فرويلا شاكا عندها كرة طويلة إلى أقصى اليسار بعد ذلك عن طريق فارغاس، فارغاس يحاول المرور، خطير فارغاس من الطرف الأيسر، الكرة ما زالت سويسرية عرضية، لكن إبعاد من فعلام بالرأس ونتاتي لمصلحة المنتخب السويسري، منقولة كرة عن طريق دينيس زكريا باتجاه دان دان اندوي، اندوي اندوي عنده كرة من اليمين، عودة إلى الخلف من جديد باتجاه الفيدي، الفيدي في التمرير، الكرة بتعود من جديد لمنتخب سويسرا من هذه المسافة، التمريرة الكرة والتصويبة، التغطية كانت موجودة، الإبعاد باتجاه يوسف عبد الرزاق في محاولة لحاق بالكرة، عادت مرة أخرى للمنتخب السويسري. غرانيتشاكا أبشا يمرر كرة في اليسار، فرويلان فارغاس أكانجي، تلعب الكرة إلى أقصى الطرف الأيسر من جديد للمنتخب السويسري، ريكاردو رودريغيز، الفيدي في كرة، الفيدي يحاول فيها من هذا المكان، الفيدي عنده كرة مازال، يمرر إلى دينيس زكريا لاعب نادي موناكو، غرانيتشاكا من يلعب في فريق ساندرلاند، الكرة بتعود لأكانجي من يلعب هناك في إيطاليا، الكرة تصل في وسط الميدان مرة أخرى، أكانجي في التقدم، أكانجي في البينية، إمبولو في الاستلام، إمبولو بالكعب، هنا كرة توقف لكن مرة بعيدة إلى خارج الملعب، كرة اللاعب إندوي ركلة مرمى لمصلحة المنتخب القطري.

0: هذه كرة إنفولو يحاول في الكرة الماضية من يلعب لنادرين فريق الفرنسي، بينما إندوي لعب نوتنغهام كرة منقولة لمنتخب قطر، سقط يوسف عبد الرزاق، كرة بتعود من جديد في مصلحة منتخب سويسرا في وسط الميدان، 10 دقائق تتبقى على نهاية شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. من أول كرة قطر
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرز؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
4: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: كرة المنتخب السويسري. بالمناسبة سويسرا خاضت مباراتين وديتين في الأسابيع الماضية أمام الأردن وأمام منتخب أستراليا. كرة تلعب من الطرف الأيسر لمصلحة المنتخب السويسري. عودة إلى الخلف عن طريق ريكاردو أكانجي. مانويل في التمرير الكرة لمنتخب سويسرا، لكن ممتاز مدافع في استعادة الكرة، وخطأ كان موجود في نقطة الرابعة. ركلة ثابتة، كرة عاصم. يا عاصم لا تستعجل، لا تتسرع يا مدافع. الكرة الماضية التمريرة كانت ناقصة لأكرم. الكرة بتعود بعد ذلك في الجهة اليمنى لمصلحة المنتخب السويسري. منقولة كرة هنا في اليمين، الكرة ما زالت تقدم بعد ذلك استعادة كرة تصل من أمامي فرويلر. بتعود الكرة من جديد لمنتخب سويسرا في اليمين. جرانيت شاكا يمرر كرة. جرانيت شاكا من جديد. الفيدي جرانيت شاكا لمنتخب سويسرا. لمسة أخرى إلى الخلف بتعود بعد ذلك عن طريق الفيدي. الفيديو مرر كرة في وسط الميدان. منتخب سويسرا يسيطر. 5 دقائق تتبقى على نهاية شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. الكرة مستمرة هنا في اليمين، ملعوبة الكرة بعد ذلك عن طريق جرانيت شاكا. عرضية من شاكا فوندا. فوندا تصدى في الكرة الماضية وحولها إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية لمصلحة منتخب سويسرا. ركلة ركنية للمنتخب السويسري. فكاس على التنفيذ على ساري محمود فونتاب. منتخب سويسرا يستهدف هدف ثاني، يريد أن يؤمن 3 نقاط على صعيد هذه المجموعة. فاركاس على التنفيذ من ركلة ركنية، كرة ترسل بعد ذلك التصويبة تأتي. الدفاع يتصدى والانطلاقة من يوسف، يوسف عبد الرزاق، وخطأ كان موجود. هذه بطاقة، نعم هذه فيها بطاقة، بطاقة صفراء على دينيس زكريا اللي أعاق تقدم يوسف عبد الرزاق في اللقطة الماضية. طبعاً في دكة بدلاء منتخب قطر هناك مشعل برشم، هناك صلاح زكريا، هناك لوكاس مينديس، هناك سلطان البريك، هناك الهاشمي حسين، هناك عبد العزيز حاتم، هناك لاعب اللي تألق في الدوري أحمد الجامحي، هناك أحمد فتحي، هناك كريم بوضياف، لدينا كذلك المعز متاري صاحب الهدف الوحيد لمنتخب قطر في بطولة كأس العالم 2022. بوعلام خوخي يرسل كرة إلى أقصى الطرف الأيمن، تلعب هذه الكرة بعد ذلك لمنتخب سويسرا من ريكاردو رودريغيز. يخرج الكرة إلى رمية جانبية لمصلحة منتخب قطر. هدف من هنا أو من هناك، كرة سانحة تأتي، يعدل فيها العنابي، يعود فيها العنابي، يعود فيها العنابي، يعود العنابي. بلسان الأمنيات، الأمنيات كادت أن تتحقق. نعم يا إدميلسون، يا إدميلسون، هذه الثانية، هذه الثانية، ولكن غريغور كوبل تصدى في الكرة الماضية. تصدى غريغور كوبل من أنقذ مرمى في كرة أولى أمام إدميلسون. كاد هنا إدميلسون أن يسجل هدف في العودة وهدف في التعديل. كرة من ركلة ركنية لمصلحة منتخب قطر. ركلة ركنية ستلفت، كرة هنا ستلعب. أكرم على تنفيذ، على تنفيذ الركلة الركنية. أكرم على تنفيذ الركلة الركنية. هدف العودة يا عنابي، هدف العودة يا أدعم، هدف العودة يا عنابي من الركلة الركنية. كرة عالية بالرأس هنا تأتي، صوب، سدد يا همام، لكن في الأخير التغطية كانت موجودة. الكرة بتعود بعد ذلك عن طريق أيوب العلم. يرسل كرة سهلة عند حارس المرمى غريغور كوبل. فرصة أخرى خطيرة، إدميلسون اللي حاول في كرتين من كان قريبا في مرتين، من كاد أن يهز شباك منتخب سويسرا في بداية الشوط وفي نهاية هذا الشوط. هذا اندوي عند الكرة لمنتخب سويسرا، اندوي في محاولة المرور، اندوي والعرضية، لكن خوخي في التغطية الدفاعية والكرة ما زالت يشتتها. خوخي بعلام، خطأ كان موجود، صفر هنا تأتي لأكرم عفيف في اللقطة الماضية. أكرم ملك الأرقام على صعيد المساهمات. أكرم طبعا صنع 11 هدف في التصفيات، وفي المجمل ساهم ب 15 هدف. أكرم عفيف، كرة وصلت عالية طويلة لإدمنسون، الكرة بتعود مرة أخرى. نعم، في مثل هذه الكرات بإمكانك أن تسجل. يعني دفاع منتخب سويسرا يعني فيه من القوة ما فيه، لم يتلقى سوى هدفين فقط في إطار التصفيات، لكن منتخب قطر كان قريبا في مرتين. كرة بتعود وصلت لمصلحة المنتخب السويسري، منقولة كرة في وسط الملعب عن طريق الفيدي. الفيدي 6 دقائق أضافها حكم اللقاء مكتسب بدلا من الضايع. كرة منقولة عن طريق اندوي، يتقدم من الجانب الأيسر، اندوي في لمسة، تمريرة بعد ذلك عن طريق ريكاردو في محاولة حذارية جابر، بينما العرضية لن تأتي لسويسرا. بولادا يتصدى الإبعاد بعد ذلك، هنا في كرة من عيسى لاي منقولة إلى أكرم، تتحول إلى رمية جانبية للمنتخب السويسري. ممتاز محمود بولادا، أكثر من تصدي، أكثر من إنقاذ من محمود أبو ندى في هذا اللقاء. كرة تصل من الطرف الأيمن عن طريق دينيس زكريا. الفيدي عند كرة لمنتخب سويسرا، تتحول الكرة بعد ذلك من بيدرو، تشتيت الكرة من بيدرو، بتصل هذه الكرة من جديد، كرة ساقطة عالية، لكن برافو برافو أبو ندى، برافو محمود من أمام بولو. بولو طبعا لاعب يلتحق متأخرا بمنتخب سويسرا. هذه الكرة اللي تصدى لها أبو ندى، كرة تلعب لمصلحة العنابي، هناك رمية تماس في هذه اللحظات، رمية جانبية منقولة كرة بعد ذلك عن طريق بيدرو، يرسل كرة طويلة ممتازة في أقصى اليسار، يلا يا همام، لكن طالت هذه الكرة، طالت على همام الأمين الكرة الماضية. همام الأمين في اللقطة الأخيرة كرة تتحول إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى للمنتخب السويسري. غريغور كوبل اللي أنقذ مرمى سويسرا تقريبا في انفرادين لإدمنسون، يعني الأولى كانت انفراد، الثانية تزيد راس من جانب إدمنسون، تصدى للحارس غريغور كوبل. كرة تلعب، أحيانا يعني يجب أن تكون محظوظ حتى ولو كانت فرصك قليلة. كرة تصل لمنتخب سويسرا، البولو في التمرير والتصويب تأتي لكن إلى خارج الملعب. كرة مرت بسلام من جانب برغاس، شاهدوا بولو في اللقطة الماضية عملية التسليم في المساحة الضيقة، كرة كانت ممتازة هذه في المساحة الضيقة هنا من جانب بولو لفرغاس، لكن كرة تحولت إلى خارج الملعب. الحكم يشير بأنها إلى ركلة ركنية لمصلحة المنتخب السويسري. ركلة ركنية لمنتخب سويسرا في هذه اللحظات، ستنفذ ركلة ركنية عرضية داخل منطقة الجزاء بالرأس، الفرصة ومن ثم التشتيت والإبعاد في لقطة أخيرة. خطأ كان موجود لمنتخب قطر، خطأ لبيدرو. أكرم وحديث مع السيد سعيد مارتينيز، أكرم عفيف في هذا الموسم أو في الموسم المنصرم في 43 مباراة ساهم ب 41 هدف، لكن أكرم يعلم تماما أن هذه البطولة يجب أن يسجل فيها، أن هذه البطولة يجب أن يكون له من الأهداف نصيب أو حتى الصناعة مثلما ساهم كثيرا بصناعاته لمنتخب قطر أو لناديه نادي السد. كرة منقولة عن طريق رودريغيز، بتعود الكرة من عيسى لاي، تصل الكرة من خوخي، بوعلام يمرر كرة باتجاه بيدرو، من بيدرو التمريرة، نقلة من عاصم، عاصم إلى عيسى، عيسى في كرة من الرياق الأيسر، منقولة كرة عن طريق همام، الأمين في اليسار، إدميلسون يا إدميلسون، إدميلسون في كرة عرضية ممتازة باتجاه أكرم، لكن التغطية السويسرية كانت موجودة، والكرة تتحول إلى خارج الملعب، إلى ركلة ركنية. ركلة ركنية لمصلحة المنتخب. القطري عن طريق أكرم عفيف، أكرم على يسار حارس المرمى غريغور كوبل، أكرم من الركلة الركنية من أجل فرحة عنابية، الكرة بتعود بعد ذلك من همام، الأمين ينقل الكرة عودة إلى حارس المرمى محمود أبو ندم. محمود عنده كرة، تصل هذه الكرة عالية، دقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، والذي قدره الحكم بست دقائق. بيدرو محمود بوندا يلعب هذه الكرة طويلة، وحيدا هنا كانجي جرانيت شاكا، يتصل هذه الكرة مرة أخرى من الطرف الأيمن، هل يدفع لوبوتيك بلاعب مثلا طويل قامة في شوط المباراة الثاني، ولدينا المعز ولدينا كذلك موتاري، هنا فرصة سويسرية خطيرة، الكرة ما زالت والمحاولة مستمرة، التمهيد والتصويب، لكن برافو جاء سوى همام، همام هو من شتت الكرة الماضية، همام هو من أنقذ مرمى منتخب قطر في اللقطة الأخيرة. خطيرة كانت الكرة الأخيرة للمنتخب السويسري، ثواني أخيرة على نهاية وصافرة السيد سعيد مارتينيز، ستأتي بل تأتي فعليا الآن لتنهي شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. سويسرا هدف، قطر لا شيء. ألقاكم عن طلاقة بداية الشوط الثاني.
1: And the score at half time is Qatar 0, Switzerland 1.
2: شكرا لزميلين حسن علي دروس
3: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: الآن الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: ألو،
10: هيا عطوا ولدي أختي.
9: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى.
10: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
11: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
10: أي المستشفى؟
11: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
10: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
9: يا سلام سلم.
11: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
10: بس عاد معي أمي مريضين.
11: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
9: خلاص جاي لنا.
11: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
10: هيا جاي لنا في ساعة كتبي
11: الآن مثل الريح.
12: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
13: You just found it.
14: Radio Delta.
15: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
16: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق. The big difference.

العالمية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا منكم ولكم. امبارح اليوم وبكره راديو دلتا كل الفرق. The big difference.

0: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: العرب في بطولة كأس العالم 2026 قطر أمام منتخب سويسرا. الشوط الأول انتهى بتقدم المنتخب السويسري بهدف من ركلة جزاء. طبعا ركلة جزاء كانت هناك إشكالية إن كان قبلها هناك تسلل بالنسبة للمنتخب السويسري. بالمناسبة هذه أول ركلة جزاء يحصل عليها منتخب سويسرا في تاريخه في بطولة كأس العالم. شوط ثاني الآن سينطلق في هذه اللحظات. العنابي من أجل العودة. العنابي كانت عند فرصة في شوط المباراة الأول، بل كانت فرصتين. وهنا على طريقة لويس إنريكي منتخب قطر في هذه اللحظات في تنفيذ ركلة البداية للمنتخب السويسري. في هذه اللحظات رمية جانبية، رمية تماس بنفس العناصر تقريبا وبنفس الأسماء بالنسبة للمنتخب السويسري. في هذا اللقاء لدينا كوبل في حراسة المرمى، هناك ريكاردو رودريغيز، مانويلا كانجي، لدينا الفيدي، غرانيتشاكا، دينيس زكريا، فرويلر، ميشيل إبشر، فارغاس بالإضافة لإمبولو، وكذلك اللاعب دانيندوي. بنفس العناصر بنفس الأسماء أيضا من جانب منتخب قطر. العنابي في شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء، أبو ندف في حراسة المرمى، همام الأمين، خوخي بوعلام، بيدرو ميغيل، أيوب العلوي، جاسم جابر، عيسى لاي، هناك إدميلسون ومدبو وكذلك أكرم، ولدينا يوسف عبد الرزاق بنفس الأسماء التي تواجدت في شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. الأمنيات بأن يختلف الأمر في هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء وأن نشاهد جرأة للمنتخب القطري على المستوى الهجومي وعلى الصعيد الهجومي، لا سيما وأن هناك أسماء موجودة وعلى رأسها أكرم. كرة لمنتخب سويسرا، أكانجي عنده كرة، عودة إلى الخلف، وصول بعد ذلك من ريكاردو رودريغيز، يمرر كرة هنا في اليسار، التقدم من فارغاس، تمريرة من الطرف الأيسر، خطأ كان موجود على أيوب العلوي في اللقطة الماضية. الخطأ كان على أيوب العلوي لفارغاس في الكرة الأخيرة. كرة من ركلة ثابتة لمصلحة منتخب سويسرا. ستنفذ الكرة من الركلة الثابتة لمصلحة المنتخب السويسري عن طريق فارغاس. بونداب يسعد، أكثر من 5 تصديات لمحمود في شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. كرة من ركلة ثابتة لمصلحة المنتخب السويسري. منتخب سويسرا عن طريق فارغاس على التنفيذ. فارغاس يلعب كرة عرضية بعد ذلك راسية تتحول إلى خارج الملعب. ركلة ركنية لمصلحة المنتخب السويسري. كرة من بوعلام في اللقطة الماضية، ركلة ركنية لمنتخب سويسرا في اللقطة الأخيرة. هذا خوخي، بينما الركلة الركنية الآن ستنفذ لمصلحة منتخب سويسرا. على يمين حارس المرمى محمود بونداب، فارغاس على التنفيذ، يرسل هذه الكرة عالية، بعد ذلك بونداب يتصدى، يبعد هذه الكرة إلى خارج الملعب، إلى ركلة ركنية أخرى للمنتخب السويسري. بالمناسبة أكثر من 5 تصديات، رقم تاريخي بالنسبة لبونداب. 6 حارس في تاريخ كأس العالم يقوم بأكثر من 5 تصديات على صعيد شوط المباراة الأول من مباراة في بطولة كأس العالم. كرة من ركلة ركنية ستنفذ. فارغاس على تنفيذ الركلة الركنية لمنتخب سويسرا. عرضية ترسل بالرأس من خوخي بوعلام، الكرة بتعود مرة أخرى لغرانيتشاكا، تصويبة قوية لكن مرت بسلام، تتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. هذا غرانيتشاكا، ما شاء الله تزيدات مدفع غرانيتشاكا. تحولت إلى خارج الملعب، إشارة حكم المباراة بأن الكرة إلى ركلة مرمى لمنتخب قطر. لنتمنى أن يتحسن أداء في هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء. أكرم عند كرة عودة إلى الخلف، أيوب العلوي، أيوب كرة ما زالت لمنتخب قطر، يوسف في التمرير ممتاز النقلة، لكن ريكاردو من أمامي أكرم، الكرة تتحول في الطرف الأيمن لمصلحة المنتخب السويسري، تعود الكرة من جديد لمنتخب سويسرا. الفيديو يلعب كرة إلى أكانجي إلى ريكاردو، رودريغيز في التمرير، الكرة تتحول، جاسم جابر كرة خاطية يستعيدها فارغاس لمنتخب سويسرا، الكرة ما زالت العرضية في اللقطة الماضية، تتحول الكرة من جديد لمنتخب سويسرا من هذا المكان، وصلت الكرة العرضية، الكرة ما زالت قائمة لمنتخب سويسرا. دوي والتسديد لكن بعيدة إلى ركلة مرمى أم إلى ركلة ركنية، يبدو أن الكرة إلى ركلة ركنية، نعم، لمنتخب سويسرا. حكم المساعد، هذه الكرة من اندوي وتزيدة اندوي، هل لمسها همام الأمين؟ يبدو أن اللمس ما كان موجود، وبالتالي ركلة مرمى لمنتخب قطر. نعم، هي ركلة مرمى لمنتخب قطر، كرة بتعود من جديد لمصلحة المنتخب السويسري، يستعيد الكرة منتخب قطر، كرة للعنابي خاطية لكن فعلام، يستعيد الكرة من جديد منتخب سويسرا، كرة تصل من فرويلر، يمرر كرة باتجاه أكانجي عنده كرة، أكانجي يرسل كرة إلى أقصى الطرف الأيمن، وصول بعد ذلك هنا في اليمين، أبشر يحاول، الكرة تتحول لمنتخب قطر عن طريق ميلسون يريد المرور، لكن كرة مقطوعة بضغط من لاعبي منتخب سويسرا، وخطأ كان على ميلسون في اللقطة الماضية. نشاهد دخول المعز في الدقائق القادمة في خيارات المدرب لوبوتيغي، لدينا كذلك هيدوس، لدينا أحمد علاء من الأسماء الموجودة بالإضافة لموتاري على الصعيد الهجومي، وأحمد الجانحي أيضا. هنا كرة من ركلة ثابتة لمنتخب سويسرا، ريكاردو رودريغيز على تنفيذ الركلة الثابتة لمنتخب سويسرا، ريكاردو رودريغيز للمنتخب السويسري. سويسرا تأهلت إلى دور ثمن النهائي في آخر ثلاث مشاركات. كرة من ركلة ثابتة من ريكاردو والعرضية ترسل بالرأس، هنا تأتي إلى خارج الملعب، ركلة ركنية جديدة لمنتخب سويسرا. صابت خوخي يطالب بوجود خطأ في اللقطة الماضية، هذه اللقطة مع أكانجي ما بين أحمد أويوب العلوي وأكانجي، ركلة ركنية ستنفذ، ريكاردو على تنفيذ الركلة الركنية لمنتخب سويسرا، عرضية داخل منطقة الجزاء، بيدرو بالرأس، تتحول الكرة في الطرف الأيسر، الرمية التماس يتركها فارغاس لمنتخب سويسرا، ستنفذ رمية التماس للمنتخب السويسري. الجماهير القطرية الحاضرة هنا في المدرجات بالمساندة الكبيرة، بينما هنا كرة تلعب في وسط الملعب لمصلحة منتخب قطر، ادميلسون يترك هذه الكرة، همام يلعبها عالية، يلا يا يوسف استخدم سرعتك يا يوسف، لكن يوسف كان يبحث عن الكرة الأخيرة، كرة بتعود عن طريق حارس المرمى غريغور كوبي، وصلت الكرة باتجاه الفيديو، أكانجي للمنتخب السويسري، يهدي الإيقاع منتخب سويسرا في هذه اللحظات، يريد أن يلعب على المضمون، كرة منقولة من الطرف الأيمن عن طريق غرانيت شاكا، أكانجي عنده كرة، وصلت هذه الكرة من الطرف الأيسر باتجاه ريكاردو في ملعب منتخب سويسرا، ملعوبة الكرة من أكانجي عندها حارس المرمى غريغور كوبل حارس دورتموند. نقلة بعد ذلك إلى كوبل من جديد. حاولة الضغط من لاعب منتخب قطر. الكرة يستعيدها العنابي من أيوب. العلوي عنده كرة. أيوب يتقدم من الطرف الأيمن. أيوب في لمسة. بعد ذلك الكرة تتحول من جديد لمصلحة منتخب سويسرا. بتصل هذه الكرة من جديد. جرانيت شاكا بالكعب إلى الفيدي. نقلة عن طريق أكانجي. أكانجي في وسط الميدان باتجاه فرويلر. التمريرة في اليسار. فارغاس يحاول فيها. فارغاس من الطرف الأيسر. فارغاس عودة إلى الخلف باتجاه فرويلر. أكانجي لمنتخب سويسرا. لمسة في اليسار طالت وتحولت إلى خارج الملعب. رمية جانبية. لوفوتيغي حتى الآن من دون تبديلات. 10 دقائق لعب مضت من زمن شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. رمية التماس لمنتخب قطر. ملعوبة الكرة. عملية دفع أعتقد كانت موجودة. الحكم أشار إلى الاستمرارية. كرة منقولة في وسط الميدان عن طريق أكانجي. أكانجي يلعب كرة في وسط الميدان. أكانجي في كرة مازال. أكانجي هو من يبادر بالتقدم. دينيس زكريا من الطرف الأيمن. تمريرة بعد ذلك في اليمين. الكرة ما زالت لمنتخب سويسرا عرضية. بيدرو بالراس. عاصم مدفو إلى أكرم. عفيف عنده كرة وحيدا. يلعب له كرة باتجاه يوسف عبد الرزاق. عبد الرزاق يوسف. كرة يوسف مقطوعة. طبعا يعني ربما يحتاج هجوم منتخب قطر إلى لاعب بدني أكثر يعني بقوة بدنية أكبر من يوسف عبد الرزاق. ولدينا المعز لاعب اللي ربما لديه هذه الخاصية ولديه هذه الميزة. المعز علي ليعتبر ثاني الهداء أو ثاني الهدافين في التصفيات بعد إيرلينغ هالاند. كرة منقولة مقطوع الكرة لمنتخب قطر. يلا يا عاصم ما جابوا في كرة مطلوبة الآن ترسل لكن يستعجل. تسرع كان من عاصم ما جابوا في الوقت الذي كان بالإمكان أن يمرر كرة في يسار. كان هناك لحظة فيها الاستعجال من جانب عاصم ما جاب. سقوط لخوخي بوعلام وقع على أرضية الملعب. هذه الكرة الأخيرة. تدخل كان موجود من جانب اللاعب اندوي. اندوي لربما كان بالإمكان أن ينذر بالبطاقة الصفراء. الآن تبديلان كريم بوضياف وأحمد فتحي. أيوب العلوي سيغادر أرضية الملعب. أيوب العلوي سيغادر أرضية الميدان. لدينا تبديلين في تشكيلة منتخب قطر. كرة منقولة لمصلحة المنتخب السويسري. تلعب هذه الكرة تبديلان طبعا في وسط الميدان لمنتخب قطر. كرة بتعود من اليمين. ترسل هذه الكرة لمصلحة منتخب سويسرا. دينيس زكريا كرة مقطوعة. يلا يا يوسف. يوسف عبد الرزاق عنده كرة الآن. يوسف عبد الرزاق في محاولة مرور. يوسف باتجاه أكرم لكن الكرة تتحول مرة أخرى. وصلت في وسط الميدان من جديد لمصلحة المنتخب السويسري. تمريرة في اليسار. رودريغيز والعرضية لكن التغطية كانت مثالية. بيدرو في تشتيت الكرة. يستعيدها رودريغيز لمنتخب سويسرا. كرة منقولة عن طريق ريكاردو. رودريغيز والعرضية تتحول إلى خارج الملعب. ركلة ركنية للمنتخب السويسري. 3 تبديلات أيضا. أحمد علاء راح يدخل. كريم وأحمد فتحي. هذه 3 التبديلات التي سنشاهدها في قادم الدقائق في تشكيلة منتخب قطر. نتمنى أن يتحسن من خلالها الأداء. كرة من ركلة ركنية سويسرية لكن بونداب في التصدي. أكرم في التشديد. الكرة إلى خطأ في البداية لمنتخب قطر في اللقطة الماضية. خطأ كان موجود. وهذه ثلاثة للتبديلات. أحمد فتحي بدلا من أيوب العلوي، وأعتقد أن يوسف عبد الرزاق سيغادر أرضية الملعب. التبديل الثاني، جاسم جابر يغادر أرضية الميدان. كريم بوضياف هو من دخل بديلا، بينما التبديل الثالث أحمد علاء بدلا من من؟ أحمد علاء بدلا بالفعل من يوسف عبد الرزاق. يوسف عبد الرزاق يغادر أرضية الملعب، أحمد علاء هو من دخل أو من سيدخل بديلا منه في هذه اللحظات. إذن أحمد فتحي بدلا من أيوب العلوي، وكريم بوضياف بدلا من جاسم جابر، ولدينا أحمد علاء بدلا من يوسف عبد الرزاق. تبديلات ثلاثة، نتمنى أن يتغير فيها الحال، ونتمنى أن نشاهد أداء يختلف بالنسبة لمنتخب قطر على مستوى الدقائق القادمة، لا سيما في النزعة الهجومية. كرة تصل طويلة، بعد ذلك بتعود أحمد علاء في أول لمسة، أحمد في التحضير، كرة في وسط الميدان، كريم في نقلة لأحمد فتحي، عنده كرة إلى الخلف، وصلت بعد ذلك باتجاه عيسى لاي. بيدرو تحول في مركز الظهير الأيمن الآن، عيسى لاي رفقة خوخي بوعلام في محور الدفاع. كرة تصل عن طريق عيسى لاي. عاصم أدبو، عيسى لاي، كرة بتعود عن طريق محمود بندى. مباراة كبيرة لمحمود بندى في هذا اللقاء. خوخي بوعلام نقلة في وسط الميدان، وصلت إلى كريم بخبرة السنوات. كرة منقولة إلى أكرم، أكرم إلى أحمد فتحي، إلى كريم، كريم يرسل لك كرة طويلة إلى خط الطرف الأيسر، لكنها سهلة عند حارس المرمى، الحارس غريغور كوبل. أكانجي لمنتخب سويسرا، الدقيقة 17 من زمن شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. سويسرا هدف، منتخب قطر لا شيء. كرة تلعب في وسط الملعب، الكرة تتحول بعد ذلك عن طريق فارغاس. فارغاس يحاول المرور، فارغاس من أمام لاعبين، لكن الكرة بتعود مرة أخرى. بيدرو يستعيد الكرة، فارغاس لمنتخب سويسرا، فارغاس يتقدم، مهاري فارغاس. فارغاس يعتبر بمثابة تهديد في الطرف الأيسر، من اليسار فارغاس ومن اليمين اندوي. منتخب سويسرا يعني منتخب سويسرا عنده كل الإمكانية. منتخب سويسرا بالمناسبة من المنتخبات الأوروبية على مستوى الإحصائيات، على مستوى الأرقام، على مستوى البيانات، إن كان في كأس العالم وإن كان في بطولة كأس الأمم الأوروبية، يعتبر من كبار القوم في هذه البطولتين أو في هاتين البطولتين على مستوى أرقامه في السنوات الماضية. كرة من ركلة ثابتة ستنفذ لمنتخب سويسرا في هذه اللحظات. فارغاس على التنفيذ، التمهيد، ريكاردو العرضية، كرة مقطوعة تتحول، تشتت، تعود لمصلحة منتخب قطر. الفيدي يرسل هذه الكرة عالية، بعد ذلك خطورتها مستمرة، تتحول الكرة في اليسار، همام في عملية الضغط، الكرة تتحول لمنتخب سويسرا في اليمين. فارغاس في التمرير، تشاكا يلعب لك كرة إلى دينيس زكريا، العودة بعد ذلك باتجاه ريكاردو. رودريغيز، صعب جدا هذا المنتخب السويسري منذ التصفيات. منتخب سويسرا بالمناسبة خسارة وحيدة فقط في آخر 14 مباراة، وخسارة كانت بصعوبة أمام ألمانيا بأربع أهداف مقابل ثلاثة. عيسى لاي يلعب كرة لأحمد علاء، ملعوبة كرة باتجاه أكرم، الفيدي في التغطية، أحمد فتحي يحاول فيها، يستعيدها العنابي من جديد، همام إلى عيسى، عيسى إلى إدميلسون، إدميلسون إلى همام، الأمين في كرة من الطرف الأيسر، يلعب له كرة عالية باتجاه أحمد علاء، لكن كرة إلى خارج الملعب، رمية التماس. تنفذ رمية الجانبية لمنتخب سويسرا. أبشر، تصل الكرة بعد ذلك في الطرف الأيسر. فارغاس عنده كرة في الطرف الأيسر، عودة إلى الخلف عن طريق ريكاردو رودريغيز الفيدي من هذا المكان، لمسة هنا في اليمين لمنتخب سويسرا، الكرة بتعود من جديد لمصلحة المنتخب السويسري في الطرف الأيمن، أزالت الكرة سويسرية قائمة، دينيس زكريا يحاول فيها دينيس والعرضية لكنها سهلة عند الحارس محمود، لكن هناك ركلة ركنية بإشارة الحكم المساعد الثاني في هذه اللحظات، تبديل قادم فيما يبدو، هذه كرة دينيس زكريا لاعب متعدد المراكز رفقة فريق الإمارة نادي موناكو، هذه التبديلات التي تأتي في هذه اللحظات، هذا مانزامبي اندو يغادر أرضية الملعب، ابشر كذلك غادر أرضية الميدان، الآن دخل مانزامبي ودخل كذلك اللاعب ريدر فابيان ريدر هو من دخل بديلا في تشكيلة منتخب سويسرا، عرضية من الركنية بندى في التصدي، الكرة تتحول عن طريق أكرم إلى أحمد، يلا يا علاء أحمد في كرة مازال، عودة إلى أكرم من جديد، أكرم عفيف يرسل كرة طويلة بالرأس منقولة، هناك عملية دفع وهناك خطأ على اللاعب الفيدي في اللقطة الماضية. غادر اندوي مانزامبي هذا خطير، هذا هو موهبة سويسرا القادمة، اللاعب مانزامبي، نعم هكذا يطلقون عليه أنه موهبة سويسرا القادمة، اللاعب مانزامبي صاحب 20 سنة، كرة تصل طويلة، ريكاردو رودريغيز، الضغط من أحمد فتحي، الكرة بتعود بعد ذلك في وسط الميدان لمصلحة منتخب سويسرا، الفيدي في كرة يلعبها طويلة إلى أقصى اليسار، منقولة عن طريق فارغاس بالكنترول، فارغاس في المحاولة، فارغاس بعد ذلك التصويبة تأتي لكن مرت بسلام وتحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى في هذه الأثناء، ركلة مرمى في هذه اللحظات، ريدر إلى جرانيت شاكا، طبعا ريدر يلعب مع فريق أوغسبورغ الفريق الألماني، كثير من لاعبي منتخب سويسرا يلعبون في ألمانيا،

هذه لقطة جرانيت شاكا والتسديدة التي اعتلت العارضة في واحدة من أخطر محاولات شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. لم تكن فيه الكثير من المحاولات الشوط الثاني من هذه المباراة، ولربما هذه هي الأبرز وهذه كانت هي الأخطر لمنتخب سويسرا. لكن هذا محمود بونجاب، ممتاز، رائع جدا محمود بونجاب. طبعا أجواء تميل إلى الحرارة هنا في هذه المنطقة التي تبتعد تقريبا حوالي ساعة عن سان فرانسيسكو، لتعتبر أبرد من سانتا كلارا. نعم، منتخب قطر على مستوى المعسكر للعنابي، يعني أجواء الطقس في المعسكر تقريبا تتشابه مع أجواء سان فرانسيسكو هناك في سانتا باربارا، وهذا الأمر يعتبر مساعد على مستوى تقريبا وعلى مستوى هذه البداية. طبعا منتخب قطر بعد ذلك سيلعب أمام منتخب كندا في فانكوفر، مباراة الثانية أمام المنتخب الكندي في الجولة الثانية لمرحلة المجموعات، ومن ثم سيلعب في سياتل أمام المنتخب البوسني، بينما سويسرا أمام البوسنة في المباراة الثانية، ومن ثم أمام منتخب كندا كذلك في مدينة فانكوفر. سيستأنف اللعب في هذه اللحظات يا أحبة الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان. كرة عند حارس المرمى محمود بونجاب، سيستأنف في اللعب من جديد. ركلة مرمى لمنتخب قطر، 20 دقيقة تتبقى، حكم اللقاء يأذن باستئناف اللعب، وكرة تصل عن طريق خوخي فعلام، كرة طويلة في وسط الملعب منقولة إلى أكرم، يلا يا أكرم، كرتك يا أكرم، هي يا أكرم، هي يا أكرم، تمريرة ولكن كرة مقطوعة، مقطوعة كانت الكرة الماضية. أكرم يحتاج ربع مساحة لكي يفعل الكثير من دون أدنى شك. كرة بتعود لمصلحة المنتخب السويسري، فرويلر يلعب كرة في وسط الملعب لمنتخب سويسرا، تتحول الكرة من جديد لمنتخب سويسرا، ليسيطر، ليستحوذ، ليحاول في هذه اللحظات. لدينا هنا ريكاردو رودريغيز، عودة إلى الخلف، بتصل هذه الكرة عن طريق كانجي، محاولة التقدم في وسط الميدان، بعد ذلك فرصة وتصويبة، لكن برافو التغطية الدفاعية، خطأ كان موجود في اللقطة الماضية. تقريبا حتى الآن من المباريات التي مضت وصولا إلى هذه المباراة، هذه المباراة الأشد وقعا في حرارة الطقس من بين المباريات التي لعبت في هذه البطولة. خطأ موجود لمنتخب قطر، ملعوب الكرة في الطرف الأيسر من جديد، عودة إلى حارس المرمى محمود بونجاب، ينقل الكرة عن طريق خوخي فعلام، يرسل كرة طويلة باتجاه أحمد علاء، كرة بتعود عند حارس المرمى، الضغط يا أحمد، أحمد في الضغط لكن كوبل يخرج من هذه الوضعية، بتصل الكرة من جديد لمصلحة المنتخب السويسري، يعرف كيف يخرج بالكرة، طريقة سلسة منتخب سويسرا. هنا التدخل كان على الكرة في اللقطة الماضية، فتحي لأكرم، ونعم هذه لأكرم، أكرم، أكرم يا أكرم، أكرم راح، أكرم تقدم من أمام كانجي، لكن كانجي، كانجي طبعا لاعب نادي إنتر، يعتبر قطعة أساسية في دفاع منتخب سويسرا. أكرم عفيف في اللقطة الماضية من أمام كانجي، وأكانجي 81 مباراة دولية رفقة منتخب سويسرا مع 4 أهداف دولية سجلها اللاعب مانويل أكانجي، 30 عام لمانويل أكانجي،

شاهدنا جوركايف قبل لحظات هنا في الصورة، طبعا مختلف المباريات بمختلف النجوم ممن كانت لديهم ذكريات في بطولات كأس العالم في هذه البطولة التي تقام في ثلاث دول للمرة الأولى بالعدد القياسي بعدد المنتخبات. كرة منقولة وصلت عن طريق المنتخب السويسري، بتصل هذه الكرة في وسط الميدان، تقدم ومحاولة قائمة، بتعود الكرة من الجهة اليمنى، وصلت هذه الكرة من جانب مانزامبي، لكن تغطية من كريم بوضياف، عنده كرة لمسة إلى همام، الأمين إلى كريم بوضياف، إدميلسون، كريم مرة أخرى، عنده كرة عودة إلى الخلف، يحاول المنتخب القطري الخروج بهذه الكرة تحت هذا الضغط الذي يمارس المنتخب السويسري. كرة تصل خوخي إلى عاصم، وصلت إلى كريم، منقولة كرة إلى أقصى اليسار، ممتازة، جميلة، رائعة، يلا يا إدميلسون، يلا يا إدميلسون، يلا يا إدميلسون، مرور ممتاز، تقدم مازال، أحمد علاء، إدميلسون مازال بالكعب اليمين، الكرة مازالت للعنابي لمنتخب قطر، منقولة، التصويبة هنا تأتي لكن بعيدة، بعيدة الكرة من كريم وضيف، برافو، برافو، برافو، البحث عن حل والبحث عن إمكانية إحراز هدف، لأن التعادل إذا ما أتى أمام منتخب سويسرا سيكون تعادل ثمين جدا. إيه نعم، التعادل سيكون ثمين جدا، لكن لدينا فرصة لمنتخب سويسرا. برقاص والتصويب، الله على بوندا، يا عيني على محمود بوندا، من جديد يتألق بوندا، من جديد يتعملق بوندا، ممتاز في هذا اللقاء. كرة عن طريق أحمد علاب، عنده كرة في وسط الميدان، تمريرة خاطئة، شاهدوا كيف ينتشر المنتخب السويسري، لا يعطي مجال لسلاسة التمرير. كرة منقولة من مانزامبي، مانزامبي هذا خطير، فرصة لأن تأتي سويسرية، لكن مرت بسلام إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى، لكن برافو وألف برافو على محمود بوندا في هذا اللقاء. حارس أثبت نفسه، حارس أخذ مكانه، محمود بوندا في أكثر من تصدي في هذا اللقاء، وكما ذكرت في الشوط الأول حقق رقم مهم شخصي بالنسبة له في أن أصبح سادس حارس في تاريخ كأس العالم، يتصدى لخمس تسديدات وأكثر. كرة تلعب عن طريق أكرم، بتعود الكرة من جديد لمصلحة منتخب قطر، نقلة من الطرف الأيسر، يلا يا عنابي، استذكروا ليالي 2019، استذكروا ليالي بطولة كأس آسيا قبل السنوات، استذكروا أنكم الأبطال، أنكم أبطال آسيا في آخر نسختين. منتخب قطر الآن في كرة عن طريق مجابو، عاصم إلى أحمد فتحي في كرة، لمسة من الطرف الأيسر، كرة قطرية هنا في اليسار، إدميلسون يبحث عن مرور، إدميلسون التمريرة إلى مجابو، عاصم في كرة من الطرف الأيمن، خوخي يا خوخي، استذكر تلك الأيام، استذكر تلك الليالي، استذكر تلك البطولتين، استذكر أهدافك الصاروخية من المسافات البعيدة. مجابو في كرة في وسط الملعب، كرة لمصلحة منتخب قطر من الطرف الأيسر، تمريرة إلى أقصى اليسار، منقولة كرة عن طريق همام، الأمين في كرة، ماشي العنابي صح، ماشي العنابي صح، ماشي العنابي صح، ولكن الكرة طالت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. أوه يا أحمد علاء، يا أحمد يا علاء، كان عليك أن تستعير طول القامة لمونتاري أو طول القامة للمعز في لقطة وفي كرة عرضية وفي كرة كان بالإمكان أن تأتي راسية لمنتخب قطر. كرة تصل للمنتخب السويسري، بتعود الكرة في وسط الميدان، ريكاردو رودريغيز يلعب كرة من الطرف الأيسر، فارغاس يمرر كرة عن طريق ريكاردو رودريغيز، فارغاس من جديد، الكرة بتعود في وسط الميدان باتجاه أكانجي، أكانجي في لمسة، لدينا هنا تمريرة، كرة توصل طولية لكنها بعيدة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى.
تبديل قادم، مناعي راح يدخل في هذه اللحظات في تشكيلة منتخب قطر. محمد مناعي هو البديل. عاصمة تبو يغادر أرضية الملعب في هذه اللحظات. تبديل في تشكيلة منتخب سويسرا. هذا زكي عمدون لاعب نادي بيرنلي الفريق الإنجليزي، ومن دخل بديلا في هذه اللحظات بدلا من فارغاس. عمدوني يدخل بديلا، زكي العمدوني بدلا من فارغاس في تشكيلة منتخب سويسرا. كرة لمصلحة قطر في وسط الملعب، تمريرة من عيسى لاي وصلت إلى محمود فوندا، عند الكرة أن تشعر بأن أداء منتخب قطر تحسن في هذه الفترة من فترات المباراة، في هذه الفترة من فترة شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. كرة منقولة عن طريق عيسى لاي، تمريرة بعد ذلك في وسط الميدان مرة أخرى، كريم والتمرير مناعي في لمسة لكن بعيد، بعيدة كانت الكرة، لعب توا داخل. بالتالي يريد أن يدخل في أجواء هذا اللقاء، لا سيما مع هذا الإيقاع البطيء داخل أرضية الملعب حتى من جانب المنتخب السويسري. رمية التماس لمنتخب سويسرا، الفيدي إلى كانجي، ريكاردو رودريغيز عنده كرة في الطرف الأيسر، ريكاردو التمريرة في اليسار عن طريق الزكي عمدوني. عمدوني يحاول فيها، عمدوني يعيد الكرة إلى الخلف، فرويلر تمريرة بعد ذلك في اليسار لكن إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. بعد هذا اللقاء المغرب يفتح الطريق أمام السليساو، أمام المنتخب البرازيلي في واحدة من قمم مرحلة المجموعات. المغرب الذي قدم بطولة كأس عالم تاريخية في قطر قبل سنوات، قبل حوالي أقل من 4 سنوات بطبيعة الحال، في البطولة التي لا تشبهها أي بطولة. أي نعم، المغربي يتذكر تلك الأيام، يتذكر صدى الأصوات في تلك البطولة كما نتذكرها وكأنها كانت بالأمس في دولة قطر. كرة تلعب عن طريق ريكاردو رودريغيز، أكانجي يمرر كرة باتجاه ريكاردو رودريغيز، عنده كرة تمريرة نقلة في وسط الملعب لمنتخب سويسرا. مازامبي والتصويب قوية جدا لكن مرت إلى خارج الملعب إلى ركلة يمين. نعم، هذا الاسم هو من سيقود منتخب سويسرا مستقبلا، مازامبي هذا الاسم هو من تعول عليه سويسرا لتدعيم هذه الأسماء مع اعتزال جيل من الأسماء، شاكيري ونسومي وأسماء أخرى كانت حاضرة رفقة منتخب سويسرا في جيل كان ينتظر منه أن يقدم الكثير، لكن منتخب سويسرا في مرات اللي كان ينقص كان الحظ. أي نعم، منتخب سويسرا في مباريات كان ينقص الحظ على صعيد المشاركات الماضية، لكن في بطولة كأس العالم الأخيرة لا حظ ولا غير. 6 أهداف في لوسين من أمام المنتخب البرتغالي. لدينا كرة منقولة، وصلت هذه الكرة بعد ذلك في وسط الميدان لمصلحة المنتخب القطري. كرة عن طريق أحمد فتحي، تمريرة في وسط الملعب، بتعود الكرة من جديد لمنتخب سويسرا. مازامبي يعيد الكرة للخلف، وصلت بعد ذلك من الطرف الأيمن. مازامبي يتقدم في وسط الميدان، البحث عن مساندة، الكرة بتعود مرة أخرى لمصلحة منتخب سويسرا. تقدم في وسط الملعب، تمريرة باتجاه مازامبي،
ينقل كرة في الطرف الأيسر زكي عمدوني يحاول فيها زكي من هذا المكان. لدينا تمريرة فرصة سويسرية دينيس زكريا والعرضية تأتي لكن هما ملامين في التغطية. الكرة تتحول من الطرف الأيمن لمصلحة المنتخب السويسري من جديد. كرة تلعب في الجهة اليمنى. الكرة ما زالت والمحاولة تستمر. عودة إلى الخلف من جديد لمنتخب سويسرا. دينيس زكريا يلعب هذه الكرة في وسط الملعب إلى الفيدي. كرة منقولة لمنتخب سويسرا. تمرير لكنها مقطوعة. بتعود الكرة بعد ذلك السهلة عند حارس المرمى بوندها في اللقطة الماضية. طبعا سويسرا تقريبا 22 تسديدة وهو الرقم الأعلى لها منذ مونديال 66. كرة منقولة عذاري من هذه اللقطة. كرة بتعود لمصلحة منتخب قطر. تمرير في وسط الميدان لمصلحة العنابي منقولة عن طريق أكرم. يلا يلا يلا يلا هي لكنها سهلة عند حارس المرمى بعيدة عن أحمد علاب. بعيد الكرة الأخيرة عن أحمد علاب في اللقطة الماضية. الهدف لا يحتاج إلا شبه فرصة بينما هنا فرصة لمنتخب سويسرا. بولو لكنها سهلة عند محمود أبو ندى. بولو اللي بالمناسبة لديه كثير من الأرقام ويعتبر واحد من 5 لاعبين فقط سجلوا أكثر من هدف في كأس العالم 2022 وفي يورو 2024. لاعب اللي يعتبر هو الهدف وهو السلاح الأول تهديفيا لمنتخب سويسرا. يوم سجل هدف من ركلة جزاء فيها الكثير من الكلام في شوط المباراة الأول وحاول الآن في اللقطة الماضية أن يسجل لكن كرة كانت سهلة لمنتخب قطر. 6 دقائق تتبقى على نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول. تلعب الكرة في وسط الملعب لمصلحة المنتخب السويسري من جانب دينيس زكريا. دينيس زكريا في تمريرة كرة بتعود عن طريق مانزامبي. التغطية حضرت الكرة شتتت في وسط الملعب عادت لمصلحة منتخب سويسرا من جانب الفيديو. الفيديو مرر كرة في وسط الميدان. بتعود الكرة بعد ذلك عن طريق فرويلر. أكانجي في المنتصف مرة أخرى. ريكاردو خطأ في الكرة الماضية على بيدرو بإشارة حكم المباراة. المباراة القادمة لقطر أمام كندا. شهدنا منتخب كندا بالأمس يتعادل أو تعادل أمام المنتخب البوسني. هنا أكرم عند الكرة في وسط الميدان. أكرم أكرم يا أكرم أكرم في لمسة. إدميلسون في السلام. إدميلسون عند الكرة في الطرف الأيسر لقطر من إدميلسون. تمريرة وصلت من أحمد فتحي إلى أكرم. أكرم إلى أحمد بعد ذلك إدميلسون. التمرير لأكرم. أكرم من جديد عودة في الوسط عن طريق أحمد فتحي. الكرة بتعود مرة أخرى من أجل فتح باب من أجل فتح باب من أجل وصول إلى شباك غريغور كوبل. هي في كرة قادمة عرضية ترسل راسية. يلا يا أكرم يلا يا أكرم السلم يا أكرم تقدم يا أكرم موري أكرم توغل عرض أكرم عرضية ترسل خطيرة ولكن حارس المرمى غريغور كوبل. غريغور كوبل تمكن من هذه الكرة. حارس مرمى منتخب سويسرا اللي تصدى لأخطر كرتين للمنتخب القطري من إدميلسون. كرتان واحدة في بداية شوط المباراة الأول في الدقيقة الثانية. أعتقد تلك الكرة لو سجلت يعني لتغير الكثير يعني على مستوى البداية على مستوى الحافز. كرة تلعب والحافز موجود من دون أدنى شك. وهل هناك حافز في كرة القدم أكثر من مباراة في بطولة كأس العالم؟ أبدا أبدا لا شيء. هي المباريات الأهم في البطولة الأهم لأن اللحظات هنا والأهداف تبقى خالدة. خطأ كان موجود على خوخي بوعلام وصول متأخر
في اللقطة الماضية. خطأ كان موجود في الكرة الأخيرة. لابوتيغي غير راضي على قرار الحكم الهندوراسي. تاريخ الآن يدخل، الأسطورة الآن يدخل، أسطورة كرة القدم القطرية حسن الهيدوس هو من يدخل بديلا في هذه اللحظات. نعم، حسن الهيدوس يدخل، دميلسون يغادر أرضية الملعب في هذا التبديل اللي يحدث الآن. حسن الهيدوس هو رمز كرة القدم القطرية. هيدوس قائد الجيل الذهبي لكرة القدم القطرية في السنوات الماضية. هيدوس بديلا، بينما من جانب سويسرا فرويلر ورودريغيز غادر أرضية الملعب. يشاري دخل في تشكيلة منتخب سويسرا، ومهم كذلك دخل بديلا. الكرة منقولة إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. مهايم، ميرو مهايم لاعب نادي هامبورغ دخل في تشكيلة منتخب سويسرا. كرة منقولة عن طريق مناعي عيسلاي. دقيقة أخيرة على نهاية الوقت الأصلي، فيها كل شيء ممكن، فيها الأمر ممكن، فيها المستحيل والصعب ممكن، فيها أكرم ممكن. هي أوه. يا أحمد يا علاء، هذه الكرات لا تتكرر كثيرا من هذه الأماكن، الكرة لا تتكرر والفرص لا تتكرر كثيرا. وإن جاءتك فرصة من هذا المكان كهذه الزاوية في هذه المساحة وفي المكان المواتي تماما، عليك أن تستغلها، عليك أن تضربها بكل قوتك يا أحمد يا علاء. لكن سهلة ضعيفة كانت عند الحارس غريغور كوبن. كرة تلعب، وصلت من الطرف الأيسر. أكانجي يلعب لها كرة باتجاه إمبولو. إمبولو يحاول فيها، إمبولو ما زال، إمبولو في التمهيد. دينيس زكريا والعرضية لن تأتي، لكن مرت إلى خارج الملعب وعادت إلى رمية التماس. 6 دقائق أضاف حكم اللقاء وقت محتسب بدلا من الضايع. طبعا النتيجة الحالية لا تعتبر سيئة أبدا، السيما وأن هناك منتخب هو المرشح لأن يتصدر هذه المجموعة وهو منتخب سويسرا، وبالتالي يجب البناء على هذه النتيجة في المباراتين القادمتين. ونتحدث عن بطولة الفرص فيها كبيرة لأن تتأهل إلى الدور القادم، لأن منتخب قد يحصد 3 نقاط بإمكانه أن يتواجد في أفضل الثوالث في الدور القادم. كرة منقولة تصل لمصلحة منتخب قطر. هيدوس يلعب كرة في الطرف الأيمن لمصلحة منتخب سويسرا. مانزامبي كرة مقطوعة بتعود عن طريق أكرم في لمسة. الكرة تتحول مرة أخرى لمصلحة منتخب سويسرا. الاستلام ومن ثم الفرصة للتزيد. الكرة بتعود من جديد لمنتخب قطر عن طريق أحمد علاء من أمام أكانجي. رمية جانبية لمنتخب سويسرا. رمية التماس للمنتخب السويسري في هذه اللحظات. ملعوبة كرة من الطرف الأيسر، بتعود الكرة بعد ذلك من جانب أكانجي. في وسط الميدان للمنتخب السويسري. رمية التماس الآن. 4 دقائق تتبقى على نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. هذا هو مراد يكين، بينما هنا مشجع القطري حاضر هنا في المدرج بالثوب والغترة والعقال، لبس الأصالة في كل مكان، هي هوية اعتزاز وهي صورة تنطق فخرا في كل مكان من دنيا الدشة.
نعم، شهدنا هذا الأمر في مسيرة جماهير القطرية لمساندة منتخب قطر. كرة كانت سهلة عند حارس المرمى محمود بوندب، ملعوبة الكرة طويلة في وسط الملعب، بتعود الكرة مرة أخرى في اليمين لمصلحة المنتخب القطري. هناك مطالبة بوجود خطأ، حكم اللقاء يصفر خطأ في اللقطة الأخيرة أو رمية جانبية يقول لمنتخب قطر، وليس إلى خطأ كان يطالب به بيدرو خوخي. ثلاث دقائق يا قطر، ثلاث دقائق يا عنابي. كرة تلعب عن طريق خوخي بوعلام، هجمة من هنا واحدة من هناك، كرة راسية تاتي، كرة شاردة من هذا المكان تصل، وصلت هذه الكرة طويلة باتجاه بيدرو، راسية بيدرو من الجانب الأيمن، لكن أكانجي في التغطية تتحول إلى خارج الملعب، رمية تماس لمنتخب سويسرا. هذا هو الحضور للجماهير التي تعنت السفر، وكما ذكرت ولكثير أيضا من الجماهير العربية التي تتواجد مساندة لمنتخب قطر هنا في هذا الملعب. كرة تصل في وسط الميدان، لدينا تمريرة منقولة عن طريق أكرم، أكرم في التقدم، أكرم في المحاولة، لمسة في اليسار، همام عرضية، راسية، الله الله كأس العالم بالكرة الراسية. كنت أتحدث كرة من هنا أخرى من هناك، فإذا هي أتت، فإذا هي للعنابي سجلت، فإذا هي لمنتخب قطر لكتابة التاريخ يا خوخي. عرضية فراسية فكرة من قلب، نعم من قلب، عن طريق خوخي بوعلام. يا الله يا الله يا الله، قطر تسجل هدف العودة، قطر في نقطة للتاريخ، في أولى نقاطها في تاريخها في المونديال، راسية ولا أروع، والله صارت. وقطر تعادلت في هذا التوقيت، في اللحظات الأخيرة، في التوقيت الأخير، قطر بشخصية بطل آسيا، هنا تسجل وهنا تعود وهنا تعدل وهنا تحصد نقطة قد تكون ثمينة، نعم وأنا أثق أنها ستكون ثمينة جدا. هذا العنابي بأغنيته الكلاسيكية من زمن جميل، وفي أيام في مختلف ملاعب قطر كانت تسمع هذه الأغنية وكانت تسمع في كل مكان، والآن من سان فرانسيسكو إلى كل أرجاء العالم، والله صارت قطر هدف، هدف لمنتخب سويسرا. هكذا هي النتيجة الآن، هكذا هي النتيجة الآن. كرة تلعب لمصلحة المنتخب السويسري، حذاري حذاري من كرة تتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية يا سيد سعيد مارتينيز. الوقت المحتسب بدلا من الضايع انتهى، الست دقائق انتهت في هذا اللقاء. ركلة ركنية، ركلة ركنية لمنتخب سويسرا، ملعوبة كرة عرضية، حذاري من كرة راسية، إبعاد، برافو برافو، خلاص يا سيد مارتينيز، يا سيد مارتينيز، عرضية أخرى، بوندا يا بوندا، الليلة ليلتك يا بوندا، تصويب بعيد بعيد بعيد إلى خارج الملعب، إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى. قطر في سان فرانسيسكو وما زال لون الحلم عنابي، وما زال لون الحلم عنابي لوبوتيغي. قطر في ليلة للتاريخ هنا في سان فرانسيسكو، تعادل ونقطة هي الأولى
وهنا الجماهير القطرية بثوبها الأصيل، نعم كانت تثق في هذا المنتخب أنه في لحظة سيستذكر أيامه، وهنا يستذكر بنقطة ثمينة للتاريخ لمنتخب قطر أمام الأصعب أمام منتخب سويسرا. هدف لهدف تنتهي المباراة. أرجو أنكم استمتعتم من خلالها. إلى اللقاء.

آخر وهذا جيل مغربي آخر ويتقابلان بعد سنوات طويلة. هي المواجهة الثالثة بالمناسبة للمغرب أمام منتخب عربي فاز في مباراة الأولى على الجزائر في مونديال 86 بهدف لتاريكا، وبعد ذلك فاز على المغرب في مونديال 98، وبالتالي مبارتين بفوزين للبرازيل على العرب، بينما لمنتخب المغرب مبارتين سابقتين أمام منتخب من أمريكا الجنوبية، خسرت عام 70 في المشاركة الأولى أمام بيرو بثلاثة أهداف نظيفة، وخسرت كما ذكرنا أمام البرازيل بثلاثة أهداف نظيفة. حكم المباراة السلوفيني سلافكو فينيتش الذي أدار نهائي دوري الأبطال في 2024، طاقم التحكيم في مباراة هذا المساء في طبعا أجواء خيالية عندما يتعلق الأمر بملعب يتسع ل 82,000 متفرج كامل العدد كما نشاهد الآن. وبالتالي تعود المغرب بالمناسبة التي قابلت طبعا المنتخب السعودي في مونديال 94 في ملعب قريب من هذا الملعب ولكن في نيوجيرسي في ذلك العام، بينما البرازيل تعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتتذكر ويتذكر رافينيا الذي كان صغيرا يومئذ أن البرازيل هنا توجت بعد غياب 24 سنة، والآن الآن البرازيل أيضا بعد غياب 24 سنة هكذا يراهنون، يقولون بأن هذه السنوات كفيلة وكافية لأن تعيدنا بعد ذلك إلى النجمة السادسة. لا زالت البرازيل تتقدم الكل بألقابها الخمسة مع مطاردة من ألمانيا، مع مطاردة من إيطاليا، مع مطاردة من الأرجنتين ميسي الذين يملكون ثلاثة ألقاب، بينما ماذا عن المغرب؟ ماذا عن المفاجأة السارة؟ ماذا عن المنتخب العربي والأفريقي الذي قال لا للاستسلام، بل إنه بعد ذلك في مونديال الدوحة الاستثنائي كان قد قال كلمته وكان رابع العالم، ولذلك يريدون في هذا المونديال أن يذهبوا بعيدا مع جيل الآن فيه بعض العناصر السابقة مثل طبعا الأسطورة بونو وبقية الرفاق، لكن المباراة الأولى في غاية الأهمية. المغرب اليوم بيبونو، أشرف حكيمي، عيسى ديوب، شادي رياض، مزراوي نصير، إبراهيم دياز، أناحي، أبو عدي أيوب، نايل العيناوي، الخنوس وصيباري. هذه التشكيلة لأسود الأطلس في البداية الأولى فقط من انطلاقة المباراة. الكرة تلعب بهذه الصورة، وبالتالي رمي التماس طبعا لعبوها للأمام من أجل بعد ذلك الضغط على لاعبي المنتخب البرازيلي في الانطلاقة الأولى. ماذا عن البرازيل؟ ماذا عن سيدة كأس العالم عبر كل التاريخ؟ أليسون في المرمى، حارس مرمى ليفربول، إيبانيز طبعا مدافع أهلي جدة، لدينا ماركينيوس، لدينا جابريل، لدينا دوغلاس كوستا، رافينيا، باكيتا، كاسيميرو، جيمارش، فينيسيوس وتياغو. هذه التشكيلة الكاملة المكملة عندما يتعلق الأمر بمنتخب البرازيل. لا شك أن هي مباراة أولى عندما يتعلق الأمر طبعا بانطلاقة المونديال. يريد هذا المنتخب العريق الحديث عن أصحاب الفانيلة الصفراء، يريدون الفوز في المباراة الأولى، يعلمون بأن أن تبدأ بدايتك السليمة، بينما في الجانب الآخر الأسود سيقاتلون كما جرت العادة. وبالتالي هي المباراة الأولى، هذا الخطأ الأول في الانطلاقة الأولى كما ذكرت، الصافرة من سلافكو فينيتش السلوفيني 46 سنة. إبراهيم دياز هنا يعرقل ويحصل على خطأ في مونديال حتى الآن ينطلق بصورة مثيرة، وهذه ثاني مباراة للعرب. شهدنا قطر تعود من بعيد أمام سويسرا وتتعادل في مباراة مثيرة، النقطة الأولى لقطر في بطولة كأس العالم، بينما انطلاقة للمغرب في الكرة الماضية، الكرة بعد ذلك تلعب تبعد وتعود لصالح المنتخب المغربي
الذي لا شك أن المركز الرابع في المونديال الماضي قد فتح الكثير من الآفاق والكثير من الطموحات التي تكبر شيئا فشيئا الآن. طبعا بعد فترة الرقراقي الآن يأتي المدرب محمد وهبي، الرجل الذي قاد المغرب لإنجاز كأس العالم للشباب على حساب منتخب عريق وهو الأرجنتين. هذا الرجل الذي دخل التاريخ من أوسع الأبواب، لقد كسر كل العادات وكل التقاليد وكل ما كان يعتقد أنه لم يحدث، أصبح أول مدرب أجنبي في تاريخ البرازيل العريق. الحديث عن المدرب التاريخي أيضا في الكرة العالمية كارلو أنشيلوتي. لكن المغرب تبدأ جيدا حتى الآن في الانطلاقة الأولى، الصافرة تحضر والخطأ يحضر كذلك أيضا، والخطأ على إبانيس. طبعا هذا من أهدى أهلي جدة بطولتين متتاليتين في دوري أبطال آسيا، وبالتالي الآن أيضا في مباراة الدورية الثامنة مع منتخب بلاده البرازيل يرتكب الخطأ في الكرات الماضية. ما أجمل المشهد، ما أجمل المشهد وما أجمل كرة القدم عندما تجمع الملايين في مكان واحد يحتفلون وكأنهم عائلة واحدة. لدينا ضربة حرة مباشرة في هذا المكان، ضربة حرة مباشرة. أشرف حكيمي كان في عناق كبير مع ماركينيوس، أهدوا باريس سان جيرمان دوري الأبطال. الآن كل منهم يريد أن يهدي بلاده الفوز الأول في المباراة الأولى في المونديال. كرة تلعب الأمام من جانب تياغو، المنتخب المغربي الأسود حتى الآن يحافظون على الكرة في بداية ممتازة كانت عن طريق عيسى ديوب. هذا أشرف حكيمي يعيد الكرة الخلف، الآن اختصروا المسافات المنتخب المغربي بصورة راقية لا شك في ذلك. لدينا محاولة، الكرة تصل في هذا المكان الآن عن طريق الخنوس اللي كان بالمناسبة أصغر لاعب عربي عبر كل التاريخ يلعب مباراة في كأس العالم في مباراة المركزين الثالث والرابع في مونديال الدوحة أمام كرواتيا، وكان في سن 18 سنة 221 يوما. لكن في هذا المونديال أعتقد بأن المصري حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة الإسباني ربما يصبح اللاعب الأصغر الذي يلعب في تاريخ كأس العالم. هذه انطلاقة لصالح البرازيل في الكرة الماضية بعد ذلك مستمرة، الضغط المغربي يسترجع الكرة لصالح بونو في الكرة الماضية. مونديال آخر بالنسبة لبونو طبعا بعد مونديال خيالي في الدوحة كما تابع الجميع، أرقام لا شك إن هي قياسية لبونو عندما يتعلق الأمر بمشاركة تاريخية في البطولة الأولى. ماذا عن البطولة الثانية؟ ماذا عن إبراهيم دياز؟ ماذا عن المغرب الذي حتى الآن في الدقائق الخمس الأولى بصورة راقية أمام أسياد كأس العالم؟ نتحدث عن البرازيل لا شك في ذلك، وطبعا القوة العظمى، ولدينا أناحي بصورة ممتازة. المغرب الآن، المغرب الآن والقائد المغربي قائد الأسود. الحديث عن حكيمي، هذه الكرة في هذا المكان، الكرة بعد ذلك تلعب وتبعد، والملعب كل الملعب. هذا محمد وهبي أهدى المغرب كأس العالم للشباب، وكان على حساب الأرجنتين في مباراة النهائية قبل ذلك أخرج فرنسا، وبالتالي يريد طبعا بعد هذا الإنجاز أن يهدي المنتخب الأول. الآن منتخب المغرب كرة فيها مرور للخنوس، محاولة مغربية، نصير مزراوي يتقدم، مزراوي يستمر في التقدم. الله الله، الخطورة الأولى، الخطورة الأولى كانت للمغرب والمغرب الأفضل في انطلاقة المباراة بهذه الصورة خارج أرضية الملعب. العيناوي، العيناوي والده كان نجما كبيرا في مضرب في عالم التنس، وهنا كاد أن يسجل هدفا في الكرة الماضية لولا دفاع المنتخب البرازيلي. تستمر المغرب بصورة راقية، الكرة قوية اصطدت بعد ذلك وابعدت وعادت، ولحظة ضغط رهيب الذي يمارس المنتخب المغربي في البداية الأولى من انطلاقة هذه المباراة. أفضل المغرب، سبع دقائق مغربية جميلة خطيرة مرت أيضا، وأشرف حكيمي، أشرف حكيمي. هذا محمد وهبي
يلعب مباراة المغرب في الانطلاقة الأولى الأفضل حتى الآن. هل كانت إلى ضربة ركنية في الكرة الماضية؟ المغاربة يقولون الآن في ظل هذه البداية المرعبة نريد أن نتقدم بهدف. المنتخب البرازيلي في الكرة الماضية عن طريق بلفار تياغو تعود في وسط الملعب عن طريق باكيتا، تأتي الكرة من أيضا كاسيميرو في الكرة الماضية لكن يسترجعها المنتخب المغربي بصورة إيجابية، تنقل للأمام بلا خوف إطلاقا بلا توتر بلا ضغوطات. المنتخب المغربي هو من يستحوذ، هو من يتناقل لعبوه الكرات، هو من ينتشر بصورة ممتازة حتى الآن في بداية أحداث المباراة. كرة من جانب نايل العيناوي، هذه كرة للبرازيل، هذا تياغو الآن، عليك لا تخطئ، عليك لا تهدي الكرات للبرازيل لأن البرازيل طبعا الكل يعلم قيمة البرازيل، خطورة المنتخب البرازيلي، الأسماء القادرة على تحويل كل كرة إلى خطورة كبيرة. كرة تعاد من جانب اللاعب إيبانيز للخلف الآن عن طريق لاعب خط الوسط كذلك أيضا في الكرة الماضية، أو هذا القائد ماركينيوس، ماركينيوس مع المدرب الإيطالي الكبير في حدث كبير بعد 24 سنة من تتويجهم الأخير في مونديال كوريا واليابان، يوم أن قال كلمة الظاهرة رونالدو الحاضر رافينيا يريد أن يقول كلمة في الكرة الماضية، لكن كرة تلعب وتعود عن طريق أيوب أبو عدي، شاب صغير 18 سنة عند الكرة الآن، أيوب أبو عدي يتقدم ويستمر وبالإمكان أن يسدد الكرة الماضية في البداية الأولى، التسديدة قوية من جانب أيضا المنتخب المغربي، وتعاني البرازيل حتى الآن وياهي معاناة. شوف أشرف حكيمي نتحدث عن لاعب مدافع ولكنه متواجد دائما للأمام. هذه الكرة الماضية في البداية الأولى من مباراة ثانية تجمع المنتخبين في كأس العالم، 3-0 طبعا في مونديال 98، جيل غير الجيل، أسماء غير الأسماء، ولدينا أشرف حكيمي يعيش أوقات سعيدة، توج مع باريس سان جيرمان بطلا لدوري الأبطال مرتين متتاليتين. 10 دقائق نتحدث عن مونديال حتى الآن يظهر لنا في البداية الأولى بصورة راقية، وبالتالي نحن على موعد كبير لا شك في قادم الأيام في قادم الجولات وفي قادم المجموعات بأن نشاهد ربما على مستوى الأرقام القياسية التي تستمر في التساقط، الحديث عن عدد الأهداف، الحديث عن 104 مباريات، الحديث عن 48 منتخب، الحديث عن العرب، الحديث عن كرة للمغرب، الحديث عن كرة في هذا المكان، لكن تلعب وتبعد والصافرة هنا وياهي بداية. الله الله الله، هذا نايل العيناوي لاعب روما الإيطالي، بينما باكيتا كان في الدوري الإنجليزي مع ويستهام يونايتد ولكنه عاد إلى البرازيل مع نادي فلامينغو. ولاحظ الكرة الماضية التي أناحي هذا اللي تغنى فيه لويس إنريكي بالمناسبة في مباراة إسبانيا والمغرب، تغنى فيه قال هذا اللاعب أذهلني في مباراة، طبعا لويس إنريكي كان مدربا لمنتخب إسبانيا في مونديال الدوحة، بعد ذلك طبعا تواضع نتائج خروج إسبانيا من الدور الأول، بعد ذلك طبعا ترك المنتخب لكنه قال كلاما كبيرا جميلا يستحقه أناحي. هذه كرة في هذا المكان، المحاولة لازال الطرف الأفضل في البداية الأولى، ولذلك الآن عشاق المنتخب المغربي أسود الأطلس يقولون علينا أن نستغل هذه البداية لأن منتخب البرازيل بعد ذلك لن يدع لنا الملعب كما يحدث الآن في قادم اللحظات وقادم الدقائق. كرة تعود من أناحي الذي فضله محمد وهبي على حساب مرابط، كرة تعود إلى مزراوي لصالح المنتخب المغربي في المكان السليم، تأتي المحاولة من جانب السيباري لعب طبعا هداف الدوري الهولندي لعب ايندهوفن، بينما كرة لمزراوي
لا مركزية في أداء منتخب المغرب في المباراة حتى الآن. كرة تلعب تبعد تعود لصالح المنتخب البرازيلي. الخطأ يحتسب هنا وفرصة لالتقاط الأنفاس. هذا الشاب الصغير أيوب بوعدي لاعب ليل 3 مباريات هذه الرابعة فقط مع منتخب بلاده والمغرب التي طبعا سيل وقائمة طويلة من المواهب طبعا رابع العالم على مستوى المونديال الأخير وبطل كأس العالم للشباب وبالتالي ما بعد ذلك أن تستمر في هذه النهضة الكروية الكبيرة التي تعيشها كرة القدم المغربية. 13 دقيقة على انطلاقة أحداث هذه المباراة المثيرة في بدايتها. هذه محاولة من جانب إيبانيس خطأ لصالح المنتخب البرازيلي. سلافكو فينيتشيتش حكم مباراة سلوفيني أول سلوفيني يحكم البرازيل في المونديال وأول سلوفيني كذلك يدير مباراة للمملكة المغربية في المونديال. كرة في الجهة اليسرى تعود بعد ذلك يا لها من بداية حتى الآن. الكرة لصالح ماركينيوس بعد ذلك في وسط الملعب عن طريق باكيتا يأتي بكرة للأمام. حتى الآن ما شاهدنا فينيسيوس في المباراة هذا رافينيا هذا هو فيني يتقدم في الكرة المرمى بكرة خطيرة ولا زالت الكرة البرازيلية الخطيرة الأولى. هذا أول تهديد للبرازيل وكادت ياغو في الكرة الماضية. أنا تساءلت حتى الآن ما شاهدنا فينيسيوس لكنه جاء بكرة خطيرة جدا في الكرة الماضية ومرت من أمام تياغو وكانت الخطيرة الأولى للبرازيل في المباراة. كل شيء في بداية المباراة يقول لنا بأننا أمام أمسية مذهلة أخرى في هذا المونديال الذي يقدم حضورا حتى الآن مثيرا في البداية الأولى. وكأن العشاق عطشانين كرة قدم طبعا لأن الحضور في المدرجات في كل المباريات كاملة العدد. هذه محاولة تلعب الآن للأمام وتبعد بعد ذلك وتعود للخلف في ربع ساعة أولى على انطلاقة المباراة. ما أكثر الأسماء الكبيرة في كل طبعا نواحي الحياة في الرياضة في السينما في الفن في الغناء في السياسة الحاضرون شهدنا ذلك في كل المباريات سواء في المكسيك أو في كندا وحتى في هذا المساء لأن طبعا حدث كبير بقيمة كأس العالم يجب أن لا يفوت عندما يتعلق الأمر بهذا الحضور الكبير. هذا أليسون هذه كرة من ماركينيوس هذه كرة في هذا المكان عن طريق روجر إيبانيس يأتي بكرة بعد ذلك وتعود لصالح باكيتا الذي يأتي بكرة للأمام وهذه سهلة عند حارس مرمى بونو. بونو أرقام بالمناسبة مرعبة جدا لبونو أول حارس مرمى عربي أو أطول حارس مرمى عربي يحافظ على نظافة شباكه في المونديال لأطول فترة زمنية والحارس العربي الوحيد بالمناسبة. هذه كرة خطيرة كانت لصالح طبعا وعينك روبرتو كارلوس وكاكا ورونالدو هذا حرف الراء هذا اللي دوخ العالم حرف الراء فترة من فترات حرف الراء في البرازيل يعني هذا عاثة الملاعب إجرام حرف الراء رونالدو ريفالدو روبرتو كارلوس رونالدينيو روماريو يا للرعب يا للرعب. واليوم في حرف الراء بالمناسبة في رافينيا في رافينيا استمرار لحرف الراء حرف الرعب في تاريخ كرة القدم البرازيلية. شهدنا طبعا من هذه الأسماء رونالدو شهدنا روبرتو كارلوس شهدنا أيضا كاكا يحضر في مباراة هذا المساء. هذه محاولة شوط المباراة الأول الفترة اللي كان فيها المنتخب المغربي كان بالإمكان أن يقول كلمته ويسجل هدف المباراة الأول. الآن تعود البرازيل وتبدأ المباراة من جديد. لدينا محاولة كرة في هذا المكان في شوط المباراة الأول لكن الأجواء مرة أخرى تسرق الأضواء من الكل عندما يتعلق الأمر طبعا بالحضور الكبير في نيو جيرسي. للخلف إلى ماركينيوس هذا جابرييل
واحد فاز بدوري الأبطال والثاني خسر دوري الأبطال في مباراة النهائية مدافع أرسنال، بينما المتوج هو مدافع باريس سان جيرمان. كرة تعود الخلف الآن عن طريق طبعا دوغلاس سانتوس، يلعب في زينت في روسيا. لدينا محاولة مرة أخرى، شوط أول. المغربي يقول بصوت عالي: نحن لسنا المنتخب الذي خسر أمام البرازيل في مونديال فرنسا بثلاثة أهداف نظيفة. والبرازيليون يقولون بصوت عال: نحن البرازيل وهذا يكفي، نحن البرازيل وهذا يكفي. باكيتا بعد ذلك مستمرة، كرة تلعب وبالرأس في هذا المكان، ولكن بونو كبير طبعا لاعبي المنتخب المغربي يحضر بثبات. طبعا أول حارس مرمى في تاريخ المغرب في المونديال عام 70 كان علال. وبعد ذلك انتظرت المغرب لأن تقوم وتقدم الكثير في ملحمة غوادالاخارا أو وادي الحجارة، طبعا مع طبعا بادي الزاكي الذي كان قائدا أمينا لمنتخب المغرب في المشاركة الثانية في مونديال 86 مع أبو دربالة، مع التيمومي، مع الراحل ظلمي. هذه الكرة تلعب الآن في هذا المكان، ولكن تعود لصالح مزراوي. الثقة اللي يلعب فيها المنتخب المغربي حتى الآن مثيرة للإعجاب، لا شك في ذلك. الثقة، الانتشار، ما في رهبة إطلاقا من جانب المنتخب البرازيلي، ولكن تعود للبرازيل، تعود في هذا المكان للخطير رافينيا، يأتي بكرة والكرة تذهب إلى ضربة ركنية. أنا قلت لكم الخوف، كل الخوف من حرف الراء، رافينيا رافينيا رافينيا رافينيا رافينيا، لأن كراته كراته كراته كراته إذا سدد خطير، إذا راوغ يكون أخطر، وإذا أيضا أهدى الزملاء للكرات فهو يفعل ذلك بكل إسيابية عندما يتعلق الأمر برافينيا. الضربة الركنية في أمريكا توجت البرازيل بكأس العالم عام 94 مع كارلوس ألبرتو بيريرا، فهل تفعلها مع الإيطالي الذي كسر كل العادات والتقاليد وأصبح مدربا لمنتخب بقيمة البرازيل؟ ضربة ركنية الآن، ضربة ركنية، ضربة ركنية لصالح منتخب البرازيل. البداية مرعبة للمغرب، لكن لدينا الآن ضربة ركنية تلعب عالية في هذا المكان، خطيرة ولا زالت إلى فيني. يأتي الكرة، سدد الكرة الماضية، تعود للخلف كذلك. شوف في اللحظات الماضية أفضلية لأصحاب الفانيلة الصفراء. وعلى ذكر الفانيلة الصفراء، فإن البرازيل حتى ما قبل عام 50 عند نكسة ماراكانا أمام الأورغواي في نهاية 50 كانوا يلعبون باللون الأبيض. بعد تلك الخسارة قالوا لن نلعب بعد ذلك باللون الأبيض واختاروا اللون الأصفر، ومنذ ذلك التاريخ هذا اللون طبعا أصبح واحدة من أشهر القمصان عندما يتعلق الأمر بمنتخب بقيمة البرازيل. كرة لصالح المنتخب البرازيلي، ماركينيوس عن طريق إيبانيس، باكيتا، تعود لمنتخب المغرب عن طريق نصير مزراوي في المكان السليم، هذا دياس. الله الله، عندما تزهر الأسود، عندما تزهر الأسود، هدف للمغرب، وأي هدف! فرحة للمغرب، وأي فرحة! هدف مغربي كله على بعضه، بداية مذهلة، نهاية مذهلة. والصيباري، الصيباري يسجل في مرمى البرازيل. هكذا بدأت وهكذا بعد ذلك الله الله الله يا صيباري على الهدوء وعلى النهاية
وعلى البداية المرعبة للأسود. الأسود عندما تزهر، الأسود عندما تريد وتصل. ومحمد وهبي يفرحون هنا، يتعانقون هنا، لأن المغرب التي تقدم حتى الآن شوطا للتاريخ، شوط للتاريخ، شوط للتاريخ أمام البرازيل. هدف المباراة الأول وفرحة من الأعماق الآن لصالح المنتخب المغربي. ربما المشروع، ربما المشروع الأفضل عربيا، عربيا المشروع الأفضل عربيا. المغاربة الإيمان، هذه بداية ما كان يتمناها إطلاقا هذا الرجل الإيطالي الكبير، وكأنه يقول في داخله أنا جئت للبلد الذي لا يسامح إطلاقا. يعني عندك الآن طبعا فترة التقاط الأنفاس واستراحة قصيرة. أيها السيدات والسادة،

يا للهدف يا للروعة. يسجل هكذا هدف المغرب الأول وتتقدم المغرب على البرازيل. غضب كبير من أليسون، لكن في المقابل هناك الفرحة التاريخية اللي في الملعب اللي في المدرجات. الصيباري اللي مطلوب في بايرن ميونخ هو يحتفل هكذا، والمغرب كل المغرب في كل مكان، طبعا في كازا، في الرباط، في طنجة، في مكناس، في كل مكان في المغرب فرحة كبيرة جدا لمنتخب حتى الآن يقول كلمة. طبعا المغرب رحلة المونديال بدأت من المكسيك عام 56 أو قبل 56 سنة، طبعا في جيل 70. حمام اللي أول من سجل المغرب في المونديال في مرمى ألمانيا الغربية، والقائد إدريس باموس أول من حمل إشارة القائد الكابتن والحارس علال، ثم جيل 86 الزاكي، ظلمي، كريمو، مدربالة، تيمومي، خيري، الحداوي، مع المدرب طبعا البرازيلي اللي أسلم طبعا مهدي فريا. ولا يمكن أن ننسى ملحمة جواد الحجارة على حساب البرتغال، البحارة 3-1، هدفين لخيري وهدف لكريمو. وطبعا في مونديال الدوحة كانت ربما البصمة الأفضل ليست فقط للمغرب وإنما لكرة القدم العربية، لقد كان إنجازا رفع من طموحات كل العرب وكل الأفارقة في ما بعد المركز الرابع. شوط المباراة الأول يستكمل الآن، والبرازيل متأخرة، وهذا الهدف المغرب الآن، والمغرب بهدف نظيف تقدمت مرة واحدة تاريخيا في كأس العالم في ربع نهائي مونديال الدوحة الأخير بهدف يوسف النصيري. المرة الوحيدة اللي تقدمت فيها المغرب في المونديال بهدف نظيف كانت في مونديال الدوحة، هدف يوسف النصيري في ربع النهائي أمام البرتغال. هذه محاولة، المباراة لا زالت في البداية، لكن الملفت تماما حتى الآن في المباراة يا كارلو يا أنشيلوتي أن منتخب المغرب يلعب المباراة بلا مركب نقص إطلاقا، في بل إنه في فترات كثيرة هو من يسير المباراة بصورة راقية. هذه محاولة، كرة لصالح مزراوي، تأتي الكرة لأناحي، مزراوي الله للأمام، ولدينا كرة مغربية، وأشرف حكيمي يتقدم يسدد، خطيرة جدا الكرة الماضية من أشرف حكيمي، انطلق بسرعة وصل لمنطقة الجزاء، اختار التسديد، سدد الكرة الماضية، وبالتالي ضاعت فرصة ثمينة أخرى للمغرب في الكرة الماضية. حتى الآن تعاني البرازيل بالمناسبة على مستوى خروج بالكرة عن طريق أرافينيا، على المنتخب المغربي أن يكون حذر مع أرافينيا، انطلاقة في هذا المكان، هل هناك خطأ؟ لا وجود لخطأ، الكرة تعود لمزراوي، يا لها من مباراة يقدمها طبعا مدافع مانشستر يونايتد، هذا إبراهيم دياز. كرة في المكان السليم للمنتخب المغربي، لم يتراجعوا إطلاقا بعد هدف المباراة الوحيد، بل إنهم مستمرون في تقديم كرة الهجومية. أوناحي لصالح أيضا الآن أبو عدي خارج أرضية الملعب، شاب صغير 18 سنة، يقولون أن سعره الآن يتجاوز 50 مليون يورو. محمد وهبي تكون في أندرلخت في بلجيكا طبعا كمدرب، والإنجاز أن تفوز مع بلادك بكأس عالم، فعل ذلك على مستوى الشباب، والآن مدربا خلفا للرجل الذي يهدى المغرب والعرب كثير من الأحلام، الحديث عن وليد الركراكي، رابع كأس العالم. وخطأ هنا لصالح إبراهيم دياز، طبعا رفيقه في ريال مدريد هو فينيسيوس، كان علاقا كبيرا في طريق الفريقين لأرضية الملعب. ما أجمل المشهد، وأنا قلتها، ما أجمل كرة القدم عندما تهدينا ذكريات تبقى معنا للأبد، ما أجمل كرة القدم عندما تزرع في القلوب فرحة لا تشترى ولا تنسى. ضربة حرة مباشرة في هذا المكان،
شوط المباراة الأول يمر حتى الآن بصورة هانئة على المغرب، بصورة ليست جيدة على البرازيل. الكرة الماضية، الإبعاد يحضر في الكرة الماضية مستمرة لصالح الصيباري، من أهداهم الفرحة في الشوط. الله على المرور، على الكرة الخطيرة الماضية لازالت للمغرب، والتسديدة سهلة كانت هنا من جانب أيضا إبراهيم دياس. أستطيع القول بكل وضوح أن هناك نص ساعة للتاريخ تقدمها المغرب في هذه المشاركة وفي هذا المونديال. تعود للخلف الآن، بعد ذلك لحارس مرمى بونو، أكثر حارس مرمى حافظ على شباكة نظيفة في المونديال، الحارس الوحيد بالمناسبة اللي عنده مرتين رجل المباراة مان أوف ذا ماتش المونديال. هذا لا يحدث كثيرا لحارس مرمى عربي، أعتقد اليوم فعلها أيضا حارس مرمى بونادي، حارس مرمى منتخب القطر، أعتقد أنه تم اختياره كأفضل لاعب في المباراة، قدم مباراة كبيرة جدا بالفعل. إلى أبو بعدي، جميلة للمغرب، أناحي، تأتي العرضية، يأتي الإبعاد، الخطورة للمغرب، وهذه بعيدة من أشرف حكيمي. صدق أو لا تصدق، هذا ظهير أيمن، هذا ظهير أيمن، سدد ثلاث مرات أربع مرات في اللحظات الماضية، وبالتالي شوف نجوم الفندق هنا لدينا تيشيرت البرازيل، عشاق كرة القدم يحضرون. هذه مناسبة تتخطى حدود كرة القدم لا شك في ذلك، عن طريق مزراوي، مباراة كبيرة لمزراوي. أناحي وكأنه تذكر مونديال الدوحة، طبعا الحديث عن أناحي عن طريق مزراوي، هذا نايل العيناوي، كرة لصالح إبراهيم دياز. شوف كل شيء حتى الآن المغرب أفضل، استحواذ المغرب أفضل، فرص المغرب أفضل، هدف المباراة الوحيد للمغرب كذلك، ولدينا محاولة تلعب عالية، يأتي الإبعاد في الكرة الماضية، تعود إلى باكيتا،

ويعيد إليهم الابتسامة. أنا قلت إذا كان هناك من سيعيدهم فهو فيني فينيسيوس الذي تقدم وسدد وعادت البرازيل يا للمرور في الكرة الماضية. هكذا وصلت الكرة بعد ذلك. طبعا هذا مكانه, هذا مكانه, هنا خطورته, هنا قوة آفيني الذي سددها. تكون صعبة على بونو ويكون هدف التعادل للبرازيل في المباراة المجنونة في الشوط المجنون. والمجنون يهدي المجانين, يهدي البرازيليين. هذا اللي فرح أعتقد تافاريل حارس المرمى السابق للبرازيل, طبعا موجود كمدرب للحراس, لكن هدف لفيني. والبرازيل نعم كراتها الخطيرة ليست كثيرة, لكن يكفيك لاعب مثل فيني لأن يعيدك بعد ذلك من الباب الكبير. يا المباراة ويا للأجواء, يا للمباراة ويا للأجواء. هدف مغربي مذهل وبعد ذلك هدف أيضا مذهل للبرازيل عن طريق موهبته في السنوات الماضية فيني. هذه محاولة كرة في هذا المكان لأوناحي, محاولة من جانب أوناحي للصيباري إبراهيم دياز مغربية في هذا المكان. جاءت الكرة تعاد بعد ذلك صافرة وخطأ, صافرة وخطأ. شوف المغرب بعد مونديال الدوحة لعبت 45 مباراة, 33 فوز, 10 تعادلات, خسارتين فقط. هذه الأرقام تعطيك حقيقة كرة القدم المغربية. بعد مونديال الدوحة 45 مباراة, 33 فوز, 10 تعادلات, خسارتين فقط. الآن عليك أن تعمل حسابك, أن تقابل المغرب, أن تكون المغرب في مجموعتك. عليك أن تشعر بالقلق, بالقلق. أنت أمام منتخب أصبح الآن يقارع العالم, كل العالم. هذا طبعا عيسى ديوب نص مغربي نص سنغالي, مغربي من جهة الأم وسنغالي من جهة الوالد, ولكنه لاعبا لمنتخب المغرب. ضربة الحرة المباشرة الخطيرة لازالت في المكان السليم. كرة تلعب عالية خطيرة وإبعاد في الكرة الماضية, والمغرب مرة أخرى تعود للتهديد. تعد من جانب بامزراوي لياسين بونو للأمام عالية. واحد واحد في تاريخ المغرب, عندها واحد واحد مرة واحدة أمام بلغاريا عام 70. هدف غزواني, غزواني سجلها في مباراة واحد واحد أمام بلغاريا في مشاركة أولى للمغرب. بينما ماذا عن البرازيل؟ واحد واحد 9 مرات, أولها أمام تشيكوسلوفاكيا عام 34 وآخرها أمام كرواتيا في مونديال الدوحة في ربع النهائي قبل أن تودع البرازيل بعد ذلك بركلات الترجيح. آخر واحد واحد هنا وهناك. هذه محاولة كرة في المكان السليم, تعاد للخلف بعد ذلك وتصل لجابريل. واحد من أجمل الأشواط في انطلاقة هذا المونديال حتى الآن, أداء كبير للمنتخبين. المغربي بدأ برعب كبير وسجل, وبعد ذلك طبعا البرازيليون يعودون عن طريق خطيرهم فينيسيوس الذي أعادهم للفرح وأعاد المباراة بعد ذلك إلى التعادل الذي يحضر الآن. ولكن شخصيا لا أعتقد أنه سيستمر طويلا هذا التعادل, لأن رغبة كل منتخب واضحة. طبعا في هذه المجموعة لدينا اسكتلندا وهايتي, وأعتقد أن البرازيل والمغرب, المغرب والبرازيل هما المرشحان الرئيسيان عن هذه المجموعة. طبعا مع كل احترام والتقدير لمنتخبي اسكتلندا ومنتخب هايتي كذلك. هذه انطلاقة في هذا المكان, هذه المجموعات الثالثة. وكما ذكرت هذا الملعب سيشهد نهائي كأس العالم. هذا الملعب بالمناسبة شهد أيضا نهائي كأس العالم للأندية, مباراة تشيلسي أمام باريس سان جيرمان هنا لعبت. هذه انطلاقة للأمام وصافرة, ويبدو بأن هناك خطأ.

يبدو بأن هناك خطأ، الخطأ بالفعل على كاسيميرو. كاسيميرو آخر مباراة بالمناسبة جمعت الفريقين قبل عامين في طنجة وديا، فاز المغاربة بهدفين لهدف واحد في تلك المباراة، وبالتالي هذا نايل عيناوي لاعب روما الإيطالي، يقال أنه أحد أهداف ريال مدريد نايل عيناوي. كاسيميرو آخر من سجل في مباراة الفريقين في طنجة في مباراة الخسارة 1-2، ولكن الآن طبعا جاء فيني وسجل في مباراة اليوم، مباراة التعادل 1-1، كل شيء وارد لا شك في ذلك في قادم اللحظات من هذه المباراة. البرازيل والمغرب، ولدينا كرة تلعب في هذا المكان، محاولة مستمرة فيها مرور وفيها تقدم وفيها أيضا طالت الكرات الماضية ووصلت الآن لأن تكون إلى ضربة مرمى. البرازيل إذا كان لبعض الأمم تاريخ يروى في الكتب، فإن جزء هذه لعبة الهدف عندما مر، وبعد ذلك طبعا يحتفلون هو من أعادهم. يكون عندك موهوب بقيمة فيني فإنك قادر على العودة في أي لحظة من لحظات المباراة. خطأ على نايل عيناوي، هذا نايل عيناوي يقول بأن هناك خطأ سبق ذلك، لكن المباراة مستمرة. شوط المباراة الأول الدقائق 7 الأخيرة، لدينا محاولة من جانب المنتخب البرازيلي في هذا المكان، تعود للخلف طبعا نيمار يغيب في البداية الأولى بداية الإصابة، لكن لدينا محاولة رافينيا في هذا المكان، وبعد ذلك مزراوي أبعدها، تعود البرازيل، تملك البرازيل، محاولات للبرازيل، أبو عدي أبعد الكرة الماضية، لكن مرة أخرى الصراع يستمر والكرة مستمرة. شوف ثقة لاعب عمره 18 سنة فقط، ثقة لاعب عمره 18 سنة فقط، لا أعتقد أنه سيطول به المقام والبقاء في نادي ليل الفرنسي. هذا فيني خارج أرضية الملعب في الكرة الماضية. شوف البرازيل فقط 16 مرة عجزت عن التسجيل في كأس العالم. كرة جميلة تلعب للأمام، محاولة مستمرة، والبرازيل في اللحظات الماضية لديها محاولات مستمرة، أصبحت ربما الطرف الأفضل في الدقائق 5 الماضية. هذه محاولة من إيبانيز، هذا تياغو لاعب برينتفورد، لدينا كرة تستمر، لدينا كرة بعد ذلك تعود لصالح المنتخب البرازيلي. ثقل كبير أن تكون البرازيل، أن تكون لاعبا يرتدي شعار البرازيل وتلعب في كأس العالم، يا لثقل المسؤولية ويا لثقل التاريخ أنت ترتدي شعارا لا يسامحك إطلاقا. هذه محاولة هنا للأمام، لكن ياسين بونو يحضر، ياسين بونو وكان متواضعا وكان كما عهدناه الزاكي عندما قال ذات مرة أن بونو أفضل منه كحارس مرمى، لا يقول ذلك إلا الكبير. نعم لا يقول ذلك إلا الكبير. هذه محاولة كرة في هذا المكان، فيها محاولة مرور خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب. مستمتعون، كلنا مستمتعون في هذه المباراة الكبيرة. كرة تلعب، مرت على رافينيا خارج أرضية الملعب، وهذا نيمار، هذا من جاء بعد ذلك وأزاح عرش بيليه عن قائمة أفضل هداف في تاريخ البرازيل. كنا نعتقد أن الأسطورة بيليه سيبقى الهداف الأفضل، لكن هذا الرجل ب79 هدفا قابلة للزيادة قال كلمته، وأعتقد أنه ربما يعني يعيش المونديال الأخير. هذه كرة في هذا المكان، نعم تصل الآن المغرب إبراهيم أدياز مشروع الآن، وكرة تلعب في المكان السليم والمحاولة قائمة والكرة عالية، وبعد ذلك يأتي البعود في الكرة الماضية، تعود هنا محاولة، هنا خطأ، هنا الصافرة في لعبة الكرة الماضية. هذا باكيتا طبعا تذكرون قصته مع وستهام والمراهنات، وبعد ذلك طبعا
عاد إلى بلاده مع فلامينغو، الفريق اللي قدم زيكو في فترة من الفترات، واحد من كبار القوم في البرازيل، وبالتالي الآن أيضا يعود لمنتخب البرازيل مع السيد كارلو أنشيلوتي. شوط المباراة الأول، الدقائق الثلاث الأخيرة، ثلاث دقائق أخيرة على زمن شوط المباراة الأول. هذه كرة تعاد وتصل إلى جابريل، جابريل ماركينيوس لإيبانيس، جميلة من رافينيا، كرة أجمل للبرازيل لجيماريش، يأتي بكرة الماضية، ولازال الصراع مستمرا، ولازالت الكرة مستمرة، ولازالت المحاولة بين جيماريش لاعب نيوكاسل ولاعب أيضا مانشستر مزراوي. تعود البرازيل في الكرة الماضية لإبراهيم دياس، يعرقل هنا صافرة موجودة، الخطأ يحضر، والشوط الأول يحضر بثبات كبير. انذار يرفع كذلك، انذار يرفع من جانب سلافكو أفينيتشيتش، لكن المرور، الانطلاقة، الخطأ واضح من إيبانيس، روجر إيبانيس مع ديميريل أيضا، مريح ديميريل التركي، حيث صنع الفرح في جدة مع أهل جدة روجر إيبانيس. هذه مباراة فقط الثامنة مع منتخب السيليساو البرازيلي. شوط المباراة الأول 44 دقيقة بالتمام والكمال حتى الآن. المغرب أشعلتها في البداية الأولى عن طريق السيباري، وبعد ذلك فيني أعادهم وأعاد الابتسامة إليهم. كرة لصالح البرازيل، جيماريش، هذه محاولة من جانب باكيتا، لدينا دوغلاس سانتوس تلعب للأمام، ولكن تعود لأوناحي، فيها مرور، وياهو مرور، يتقدم إبراهيم دياس، لكن تعود للبرازيل مرة أخرى في هذا المكان عن طريق رافينيا، الصراع الكبير، الخطأ يحتسب، و هذا رافينيا، لدينا خطأ يحتسب في المكان في الكرة الماضية من بلال الخنوس. جيل المغربي يريد أن يذهب إلى ما هو أفضل من رابع العالم، وما هو أفضل من رابع العالم أن تلعب المباراة النهائية، هذا هو ما هو أفضل من المركز الرابع. شعب مغربي عاشق لكرة القدم، صغيرهم كبيرهم، كل العائلات عندما يلعب الأسود فلا حركة في المغرب. ماذا عن البرازيل؟ ماذا عن البرازيل في كرة القدم كما في الرقص؟ لا أحد يفعل ما فعلته البرازيل، هذا ما قاله كاتب الأرجوان الكبير التاريخي إدواردو غاليانو. هذه محاولة كرة في هذا المكان، شوط المباراة الأول انتهى الآن، ونلعب على 4 دقائق مضافة كوقت محتسب بدل ضايع في شوط المباراة الأول. كرة تلعب الآن وتعود للأمام لصالح المنتخب، وبعدي، الله على بعدي في الكرة الماضية، بعد ذلك تعود الخلف، أشرف حكيمي عن طريق أبو عدي، هذا نايل عيناوي، هذا أبو عدي، وهذا ديوب في مكان سليم لإبراهيم دياز، يتقدم دياز، يتراجع كل البرازيليين بالمناسبة في الكرة الماضية، لأنهم يعلمون بأن منتخب مغربي بلمسة واحدة قادر ربما على أيضا زيارة شباك ثانية في شوط ممتع لا شك حتى الآن، واحد من أجمل أشواط المنتخب المغربي بالمناسبة في تاريخ مشاركاته في كأس العالم. هذه محاولة، كرة تلعب من جانب بونو، بالخطأ من بونو، دوغلاس، جميلة من جانب باكيتا، هذا دوغلاس سانتوس لباكيتا، لوكاس باكيتا عن طريق كوستا، والله حلوة وباكيتا، لكن بونو يحضر في الكرة الماضية، برازيلية جميلة خلفية، وبعد ذلك بصعوبة كبيرة بونو قال كلمته في لعبة الكرة الماضية. آخر كرات الشوط الأول، ربما
أوقفت هذا البرازيلي وأوقفت قلبه للحظات عن طبعا. لكن لدينا دقيقتان مرتا من دقائق الأربع، كامل العدد الملعب كما تشاهدون في كل جنباته، ضربة ركنية عالية وخطيرة، الله، مرت أيضا وتحولت على ما يبدو لخارج أرضية الملعب. هنا طبعا يأتي وتأتي ردة الفعل في الكرة الماضية، هذا ماركينيوس

المباركة الثانية تتعادل حتى الآن مع البرازيل بهدف لهدف. صباري أشعل ملعب نيوجيرسي وأهدى المغاربة فرحة أولى، وفينيسيوس بعد ذلك قال نحن البرازيل، لن نترك الشوط الأول خاسرين. هذا ما حدث في الشوط الأول أيها السيدات والسادة، شكرا لكم على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.

عيني والفرحة تاخد من قلبي وتجاوبك وابص الاقي عينك سرحة مع حاجة تانية.

بسم الله الرحمن الرحيم. عودة مرة أخرى إلى نيوجيرسي، عودة مرة أخرى إلى زمن الشوط الثاني، عودة مرة أخرى للشوط الثاني من لقاء البرازيل والمغرب. وفابينيو لاعب الاتحاد في جدة سيكون أول بدلاء المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في مباراة الأولى في المونديال، وبالتالي أيضا دخول لهذا اللاعب، لاعب أيضا البرازيلي دانيلو لاعب فلامينغو 34 سنة، يوم 15 من يوليو القادم سيكمل عامه 35، وبالتالي تبديلان في جانب البرازيل. يبدو غاضبا السيد كارلو أنشيلوتي عما دار في الشوط الأول، ولذلك أدخل بديلين مع بداية زمن الشوط الثاني. لكن في المغرب دائما يقولون هذه القاعدة لا تغير فريقا، يقدم شوطا كبيرا. هذا ما فعله محمد وجدي حتى الآن، لأنه يستمر بالتشكيلة التي أذهلت الكل في الشوط الأول مع منتخب أسود الأطلس. الشوط الثاني من المباراة الآن، البرازيل في الجهة اليمنى والمغرب التي قدمت شوطا كبيرا تحضر كذلك في الشوط الثاني من بداية أحداث هذه المباراة. هذه البداية مجرد بداية فقط، شوط كان على مستوى العمل البدني كبير، والمغرب تقدمت، فينيسيوس بعد ذلك عادل الصباري لأن يكون الشوط الأول إلى تعادل 1-1. هذه انطلاقة، أنا ذكرت معلومة أن المغرب ما فازت في مباراتها الأولى في 7 مشاركات سابقة، بينما تصور آخر خسارة للبرازيل في مباراتها الأولى تعود إلى 34 أمام إسبانيا. منذ ذلك التاريخ لم تخسر إطلاقا البرازيل. آخر 19 مباراة أولى بالنسبة للسحرة البرازيليين، 17 فوز وتعادلين، وبالتالي أرقام لا شك أنها ما بين منتخب لا يخسر في آخر 19 مباراة أولى في بداية المشوار في المونديال، وما بين منتخب حتى الآن يبحث عن فوزه الأول في مباراة الأولى. الحديث عن أسود الأطلس، ضربة ركنية الآن، ضربة ركنية، البرازيل تبدأ في الشوط الثاني، البرازيل تبدأ في الشوط الثاني. شد وجذب، هذا جابريل توج مع أرسنال البطل الدوري الإنجليزي بعد 22 سنة من التتويج الأخير، وحاول أن يرتقي أيضا دوري الأبطال المرة الأولى، سقط أمام باريس في مباراة ركلات الترجيح. كرة خطيرة، الكرة الماضية تصل بعد ذلك لأن تكون إلى هذا غناح، بينما لدينا ماركينيوس 32 سنة، ربما الرقصة الأخيرة، وما أكثر من سيرقصون الرقصة الأخيرة، وعلى رأسهم ميسي أسطورة كرة القدم، وعلى رأسهم أيضا رونالدو أسطورة كرة القدم، سيرقصون رقصتهم الأخيرة. فماذا عن رقصة هذه المباراة؟ الكرة الآن كانت عن طريق طبعا، ولكن موجود في الكرة الماضية، وصلت إلى دياز للأمام، فابينيو دخل من أجل هذه المهام. هذا فابينيو، جميل أن نشاهد لاعبان في المنتخب البرازيلي يلعبون في دوري روشن طبعا، واحد في أهلي جدة والثاني أيضا في جدة في اتحاد جدة. حديث عن إيبانيز، فابينيو في الشوط الثاني من هذه المباراة، هذه انطلاقة، كرة تعود للخلف الآن، حارس المرمى بونو لديوب، عيسى ديوب مغربية عن طريق طبعا، والضغط البرازيلي كبير في الشوط الثاني من المباراة، ولدينا صافرة من سلافكو فينيتشيتش. ملعب نهائي كأس العالم، ملعب لا شك أنه استثنائي، وأشرف حكيمي هنا، لاعب الذي طبعا بدأ في الريال، بعد ذلك دورتموند، وبعد ذلك الإنتر، وبعد ذلك طبعا شاهدناه في باريس سان جيرمان، بينما لدينا غيماريش لاعب نيوكاسل يونايتد، ولدينا هذا الرجل بالمناسبة، تذكرون نيل أرمسترونغ أول شخص وطأت قدمه
سطح القمر. قال عبارة تاريخية: إنها خطوة صغيرة للإنسان لكنها قفزة عملاقة للبشرية، في إشارة طبعا إلى ذلك الإنجاز. هذا الرجل الحديث عن أنشيلوتي، وربما يعني الصورة مختلفة بعض الشيء، يعني مشابهة بعض الشيء. هذا الرجل وضع يده، وضع قدمه الآن في البرازيل. من كان يتصور ذلك؟ من كان في يوم من الأيام يتصور أن مدربا ليس برازيليا سيقود السامبا في كأس العالم؟ إذا لم يتماس هذا نيمار، وإن غاب ولكنه يحضر دائما. الكرة لصالح البرازيل، شوط ثاني بحسابات مختلفة، تعود لمزراوي. يا لها من مباراة لنصير، نصير مزراوي يأتي بكرة لأناحي في المكان السليم. مرة أخرى أناحي لبوعدي أيوب. يا للمنتخب المغربي، يا للموهبة المغربية الحاضرة بصورة كبيرة. لدينا بوعدي، لدينا بعد ذلك الكرة من نايل العيناوي. هنا محاولة من جانب عيسى ديوب، وبعد ذلك أشرف حكيمي. هذه النقلات، هذه التنقلات، هذا المرور، هذه الكرة الماضية أبعدت، عادت، وصلت، نقلت من ديماريش للأخطر، الأخطر، الأخطر في البرازيل، الأخطر هنا في هذا المرور. لازالت قائمة، المحاولة مستمرة، العرضية تحضر، والإبعاد يحضر كذلك من نصير مزراوي. واحد من أجمل ما يقدم نصير مزراوي مع أسود الأطلس، هذا النجم الذي يخوض مباراة بالمناسبة رقم 46، هدفان بقميص منتخب بلاده، ولكنه بالفعل في مباراة هذا المساء تعادل 1-1. هذه كرة في هذا المكان، هذه محاولة تلعب الآن، وهذا نصير مزراوي خارج أرضية الملعب. ولدينا السيد كارلو أنشيلوتي، ابنه بالمناسبة ديفيد أنشيلوتي، بعد المونديال سيتحول أن يكون مدربا لنادي ليل الفرنسي، اللي يلعب لمن يلعب له أيوب بوعدي. لكن هذا الرجل الكبير 67 سنة، أول مرة يدرب منتخب. كرة لصالح المنتخب المغربي، تلعب للأمام. 7 دقائق مرت، انقضت سريعة على زمن الشوط الثاني. خطر الله، الكرة الماضية، النقل التلفزيوني كان في جهة، والكرة الماضية كانت خطيرة على مرمى المنتخب المغربي، لكن البرازيل أفضل في الشوط الثاني. نستطيع أن نشاهد ذلك بوضوح عن طريق دوغلاس. بالفعل دوغلاس سانتوس لاعب زينيت، مباراة الثامنة، وهذه محاولة عن طريق رافينيا يأتي بالعرضية ويأتي الإبعاد، وتعود الكرة للبرازيل، وتخرج الكرة بعد ذلك لخارج أرضية الملعب. البرازيل أثبتت العالم أن العظمة الكروية لا تولد في الأحياء الراقية، بل تبدأ من زقاق صغير متواضع وقدمين حافيتين، قدمين حافيتين. شوارع البرازيل، فابينيو، الكرة لصالح المنتخب البرازيلي. نعم، نشاهد أفضلية للبرازيل في الشوط الثاني على مستوى الاستحواذ، على مستوى الرغبة، على مستوى الحماس. هذه الكرة كانت لكنها أبعدت، هذا ما يراهن عليه المنتخب المغربي الآن. مرتدة، يعلمون بأن البرازيل ستندفع، ويعلمون كذلك بأنهم أمام فرصة، لكن الفرصة الآن لفينيسيوس، وبعد ذلك تعود تصل، محاولة مستمرة لصالح فينيسيوس، لكن أشرف حكيمي يقف بثبات كبير في هذه المباراة الآن، وصافرة، والخطأ بالفعل يحضر، الخطأ يحضر على فابينيو. أحيانا ليس أمامك إلا أن تقع في المحظور لأن تمنع خطرا أكبر، أحيانا ليس أمامك إلا أن تقع في المحظور أن ترتكب خطأ، لأن هذا الخطأ الذي سترتكبه سيمنع خطرا أكبر. هذا أشرف حكيمي، وهنا عشاق المنتخب البرازيلي
وهنا أيضا ما أجمل كرة القدم عندما تذكرنا أن بعض الأحداث تستحق أن ننتظرها العمر كله وأن نرويها بعد ذلك بفخر فيما تبقى لنا من عمر. هذه الكرة في هذا المكان خارج أرضية الملعب. الشوط الثاني من المباراة تغيرت بعض الأمور، تبدلت بعض الأحوال، لكننا في كل الحالات نحن أمام مباراة حتى الآن لم تبح بكل الأسرار. مزراوي، يا لها من مباراة، يا نصير يتقدم الآن ويأتي بكرة في المكان السليم. هذه محاولة التقدم للمغرب اصطدت في ماركينيوس وبعد ذلك يعود باكيتا. سجال هذه المباراة لا تعرف أين تصل بها النهاية. خطأ صافرة في الكرة الماضية، صافرة البرازيل طبعا منتخب الخمس نجوم، ولا كأس عالم بدون البرازيل، لا كأس عالم بدون البرازيل، البلد الوحيد الذي لم يتغيب عن أي مشاركة. هذا شيء خاص بالبرازيل، الضيف الدائم، الشمس التي لا تغيب عن المونديال، أكثر من توج، أكثر من لعب، أكثر من سجل الأهداف. هذا رصيد دائم يبقى لصالح البرازيليين. والبرازيل بالمناسبة في هذه البطولة تعلم أن 24 سنة من الغياب ربما يهديها لقبا هذه المرة هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. انتظرت 24 سنة أيضا وفعلت ذلك هنا في الولايات المتحدة الأمريكية مع كارلوس ألبرتو بيريرا على حساب الطليان. ركلات الترجيح كما يتذكر الجميع، لكنه جيل مختلف. هذه انطلاقة في هذا المكان، المحاولة مستمرة، الكرة كانت للبرازيل وبعد ذلك تحولت أن تكون إلى ضربة مرمى في اللحظة الماضية. شوف عشاق المنتخب البرازيلي يقولون في البرازيل طب لا تملك طعامك، ثمن غذائك، ثمن غداءك، ثمن عشاءك، لكن عليك أن تحمل تذكرة أو أن تكون لديك ما يكفي لشراء تذكرة ودخول ملعب للمباراة. يفضلون الجوع على أن يخسروا حضور مباراة في كرة القدم. فوزهم الأكبر كان 7-1 بالمناسبة، وكان ذلك عن حساب السويد في عام 50 يومئذ. اللاعب أدمير سجل سوبر هاتريك في 41 دقيقة، لكن المفاجأة أيضا أن خسارتهم الأكبر كانت أيضا 1-7 وكانت في البرازيل في مونديال 2014 أمام الماكينات الألمانية. كانت تلك واحدة من أكبر الصدمات إذا ما أضفناها إلى صدمة خسارة الكأس العالم في بلادهم في ماراكانا أمام الأورغواي في عام 50. هذه انطلاقة كرة في هذا المكان، محاولة المرور، إبراهيم دياز أمام لاعبان برازيليان، والكرة بعد ذلك تعود للخلف من جيمريش أليسون. الضغط المغربي مستمر في الكرة الماضية، تعود إلى رافينيا، صافر على مزراوي، خطأ. بالمناسبة المباراة رقم 91 للعرب في المونديال، 15 فوز 21 تعادل بتعادل قطر أمام سويسرا و57 خسارة، 73 أو 74 هدف سجل العرب في المونديال مقابل 158 هدف استقبلوا بالهدف اللي سجله فينيسيوس في الشوط الأول من هذه المباراة. منهم طبعا ثلاث مواجهات ما بين العرب نفسهم، السعودية كانت طرف المواجهات الثلاث. هذه محاولة كرة تلعب الآن وتعود لباكيتا، محاولة مستمرة، فينيسيوس، فابينيو للاعب البرازيلي دانيلو. تبديلان كما ذكرت، بينما لا زالت طبعا المغرب ولا زال محمد وهبي حتى الآن بلا تبديلات في هذه اللحظات من شوط المباراة الثاني. أنا أكيد أيضا
أن محمد وهبي مع قادم الدقائق سيأتي بتبديلات، لأن الجهد الكبير اللي بذله لاعبو المنتخب المغربي لا شك أنه سيلقي بظلاله في قادم اللحظات. هذه كرة من جانب باكيتا، هذه محاولة من جانب دوغلاس سانتوس تلعب ولكن تعود للمنتخب المغربي. شادي رياض مع عيسى ديوب، مباراة كبيرة وأنت تواجه طبعا رافينيا، تواجه أيضا تياغو، تواجه هذه الأسماء، تواجه فينيسيوس. هذه كرة الأمام عن طريق جابريل، مباراة مستمرة، عمل مستمر، مونديال حتى الآن يعطينا انطباع بأن القادم سيكون مذهلا أكثر. إذا كانت فقط هكذا هي البدايات فكيف عن قادم الأيام وقادم المباريات وقادم المجموعات. جميلة لصالح المنتخب المغربي، الشخصية اللي يلعب فيها المنتخب المغربي مثيرة للإعجاب. هذه كرة يفقدها يفقدها يفقدها ولكنها طالت وعادت الآن لأيوب عدي. شوف شاب صغير 18 سنة بهذه الثقة أمام البرازيل في ملعب كامل العدد. معدي صافرة وخطأ، صافرة وخطأ، ولدينا كارلو أنشيلوتي. لقد وصل المكان الذي كان يعتقد أنه حكرا فقط على الجنسية البرازيلية. تبديلات، هذا كوريا كان مرشحا لأن يبدأ في مباراة اليوم. عندك أيضا باكيتا يترك أرضية الملعب، إيغور تياغو سيترك أرضية الملعب، وكونيا لاعب اليونايتد طبعا يترك يدخل أرضية الملعب، ولدينا